0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن ي

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت مر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

ربع ساعة عن انطلاق برنامج صباحكم عماني. انتظرونا انتظرونا. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة في مشوار ثاني أيام الأسبوع من صباحكم عماني، مشوار الاثنين 28 من سبتمبر 2029. ونحن يعني نفس ما قلنا هذا الأسبوع ختام شهر سبتمبر، أكيد إن شاء الله يا رب مر بخير وعافية والجاي كله خير وعافية بإذن الله. ونحن أكيد نسأل الله سبحانه وتعالى خير هذا اليوم ويكفينا شر بإذن الله تعالى. نصبح عليكم بالخير، صباح الخير وفاء،
1: صباح النور أشذا، صباح سعيد عليك يا رب وعلى كل مستمعينا الأحبة. إذن في صباح ثاني أيام الأسبوع الأثنين احنا يعني نقول في كذا على يعني مشارف نقول نهاية هذا الشهر أو بعد يعني احنا شهر دامنا قاعد نودع تسعة، فعندنا يعني بحيل الله إذا الله عطانا عمر 10، 11، 12، 3 شهور على نهاية هذه السنة. ربي يجعل كل أيامكم خير وترافقكم العافية وترافقكم البركة وترافقكم الرحمة والسعة والخير والحب والوهج وين ما كنتوا، وين ما وليتوا وجوهكم مستمعين الأحبة ووجهاتكم وين ما كانت رفقتكم الحياة الطيبة يا رب إن شاء الله، والمزيد من السلام لأرواحكم وقلوبكم يا رب، العمر السعيد لكم والمن تحبون بإذنه تعالى. فصباح إن شاء الله يا رب يكون كله خير وسهالة، وإن شاء الله أمور الزحمة تكون أفضل من يعني بداية الأسبوع، ولكن نفس ما نلاحظ ونشوف أن المخارج فيها ازدحام والشارع العام أيضا ازدحام، فالوضع المعتاد. الله يعينكم إن شاء الله،
0: زحمة بداية
1: ويسهل
0: عليكم مختلفة. يعني الأحد والاثنين هذيلة بالزيادة، والثلاثاء بعد معاهم،
1: تعرف
0: سبحان الله ما أعرف إيش اللي يصير الأربعاء والخميس
1: بالضبط. يعني قولي من الثلاثاء الأربعاء الخميس شوية الوضع أفضل. أنا يعني في ناس يمكن أو في مشاركات أيضا كنت أشوفها إن الناس تحس على فكرة إن يوم الاثنين زحمة أكثر من الأحد.
0: من الأحد
1: يعني ما أدري، لكن زحمة أمس كانت خانقة،
0: زحمة يعني أمس زحمة العودة الأسبوع الماضي،
1: يعني زحمة وزعلة على نتيجة المنتخب، فكل اللي يعني بداية أسبوع
0: صباح الأمس كله متولف على المستمعين وكان فعلا محبطين يعني
1: بالضبط. فأتمنى أن إن شاء الله اليوم يكون أفضل من الأمس والأمور تكون يا رب إن شاء الله طيبة
0: والنفسية أحلى أيضا
1: بإذن الله تعالى. ترى هذه الحياة تمر علينا أوقات، تمر علينا أيام، تمر علينا ساعات شوية ما تكون مثل ما نحب ونشتهي، لكن بإذن الله تعالى يعني هذا من رحمة رب العالمين علينا خلاص الأمور تحصل، وبعدين عاد نبدأ تدريجيا ننساها، ومثل ما يقولون خلاص نتعايش بعد ايش نسوي،
0: متعودين انتم يعني
1: بنعيد المباراة
0: يعني كأن انتم الموضوع او الخسارة غريبة عليكم، خلوها على الله بس
1: بس والله يزعل
0: خلوها
1: يعني
0: على الله،
1: شوفي لحين ما تخطينا، لكن يلا الحمد لله نسكر على ذا الموضوع.
0: المباراة القادمة هي بكرة صح؟
1: ايوه بكرة.
0: هل يعني يقولونها هي صعبة ترى وفاء، يعني لازم الفوز بفارق زائد فوز السعودية،
1: فيها أشياء كثيرة يعني فيها تحليلات وأمور،
0: كنا نحب التحديات.
1: أنا سمعت حد يقول بعد يعني كل ما السعودية جابوا أقوال كل ما إحنا يعني تخف الأقوال عندنا اللي المفروض نجيبها على الكويت، ما أدري عاد تحليل كل حد يحلل من صوب.
0: أنا والله أمس حللت وقلت حل مستمعين خبروني بس ما حد خبرني فما أعرف كان صح خطأ، بس اللي عارفة لازم نفوز بفارق والسعودية تفوز أيضا.
1: اللي نعرفه شيء واللي نتمنى شيء واللي نتوقع شيء، فالله يجيب لنا اللي فيه الخير يا رب. بس يعني شوفي على الأقل شوية أهداف عشان الأدرينالين كذا يرتفع، فهمتي؟ واه يعني
0: بس صراحة شفت
1: أنا أحبها
0: المباراة مال هذا ولا نقصة أدرينالينة
1: انتي
0: ولا نقطه،
1: بالعكس انا على الاقل ارتفع عند الادرينالين
0: لما نقول ولغو
1: بالضبط. زين، وبعد في جولين كان المفروض انهم يدخلوا يوم ضربت في العارضه،
0: لا يعني ما ضربت في العارضه، خلي هذا الجول الاخير، الفرصه الاخيره اللي كان بس اللاعب والحارس، لا انا هذيك بالنسبه لي لما ضاعت كانت صدمه.
1: نصيب صدمه، نصيب نصيب نصيب،
0: وانتظر بس وفاء تصور شيء ما شيء.
1: أنا صرخت لما قلت بس، حتى ذكر أختي أمس كانت تقولي المفروض أنت صوتك يكون رايح ما صريخ، وصرختي فهمتي يعني حتى العصافير اللي عندنا في البيت أحسهم سكتوا يعني من الصدمة.
0: إن شاء الله صرخت فوز يوم الثلاثاء
1: يا رب، أتمنى والله يا رب. الحمد لله على كل حال وفي كل الأحوال، الأهم شنتوا بخير، إحنا بخير، الأحباب بخير، كله يهون.

0: ناشد عني وعن دياري وعن دياري لي قلب ما يتبع خطا والعين إلا إذا باحت بأسراري اسمعوني في خط الباطنة على الترددات 101.3 و102.7 هلا اف ام مزاجك بالعربي فهد السعدي
1: انضموا إلينا في المعرض المصاحب للنسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الزكاة في بازار صحار من 27 إلى 29 سبتمبر.

0: صحصحنا شوية معاكم، شربنا الشاي، أوكي ما خلصنا بس جهزنا وخذينا منه شوية. ما يكفينا أن نحن على قشوي نركز، فهمت كيف؟ نركز مع المستمعين، نركز مع الوضع اللي صاير، مع الزحمة، مع نشيك على إيش الجديد، إيش من الأخبار، إيش من العلوم والمواضيع أيضا علشان نسولف معكم فيها. وما شاء الله الرسائل أكيد الواصلة على الواتساب. يا صباح الخير إذن لكل اللي انضموا لنا في هذه اللحظات، يا هلا ومرحبا فيكم، نكمل معكم المشوار.
1: شذا شوفي في مسألة أنه أحيانا أنت كذا تحسي نفسك قاعدة ويجي في خاطرك أنك تبين تاكلين شيء مالح،
0: صح؟
1: أو أنه يجي في خاطرك أنك تبي تاكلي شيء حلو
0: أو حامض.
1: بالضبط، فنفسك نفسك في الحلو أو المالح إيش معناته؟ معناته أنه يعني الجسم في شيء محتاجه، فيعني جسمك لازم تعرف إيش اللي محتاجه قبل ما أنت تحكم عليه. لو نفسك شفت يعني فجأة شفتين في سكريات، تبين تاكلين مثلا شيء سويت، تبين تاكلين كيك، حلاوة، آيس كريم، تشربين مشروبات غازية، يقول لك فمعنات أن أنت محتاجة بروتين. البروتين من وين نقدر نحصل عليه؟ من البيض، صدور الدجاج، اللحم أو التونة. إذا حسيتي فجأة جاء خاطرك في أكل مالح، تبين تأكلين فرايز، هذه الشيبس والبطاطس، أشياء كذا موالح، فمعناتها أن أنت محتاجة للإلكتروليات. هذا راح تحصلين عليه من خلال الموز، الشمام، الزيتون والمشلي بعد، تخيلي. لو نفسك في نشويات فجأة مشتهية تاكلين برجر، بيتزا، باستا وهذه السوالف، فأنتي محتاجة طاقة، والطاقة تقدرين تاخذينها من إيش؟ من البطاطا، من الشوفان، من يعني بعد الحبوب أو العدس، وأيضا من العيش. لو نفسك في شوكولاتة، تحديدا في شوكولاتة، إيش ما كان يعني كيك ولا كانت يعني شوكولات كافي، تبين تاكلينه كوكيز وهالسوالف، فأنت محتاجة للمغنيسيوم، والمغنيسيوم راح تحصلي عليه من بذور اليقطين، بذور الشيا، من اللوز، من السبانخ، ومن الكاجو. فحافظ على صحتك وافهم جسمك صح علشان تعرف. يعني احيانا المفروض لما يجي خاطرك في مالح او سكريات بالاحرى فتكونين عارفه اصلا انت جسمك ايش محتاج.
0: خاطري في حامض،
1: تحس انت بنت تاكلين شيء حامض
0: الصبار بالتحديد، تعرفي؟
1: اوه لا لا يعني
0: من شده الحموضه تحس عاد بعدين اسنانش.
1: لا لا لا،
0: ولكن شوفي ما يصير، الحين جالسه اشرب شاي.
1: لا طبعا مو
0: من بدايه أبداً. الصباح لا ابدا، ما وقت بتجينا هذيك الحموضه بعدين.
1: ما انا احس انه هو جو، تصدقين اكثر شيء كذا يعني على فتره شهر 6-7، ما ادري.
0: انا ما عندي مواسم،
1: أنت في كل المواسم.
0: كل المواسم اللي يجيني في بالي. وشوفي يعني في شخصيات حسيها وفاة ميل للسكريات،
1: صح؟
0: في شخصيات ميل للموالح والحوامض. أنا طبعا أنت عارفة أن الموالح بالضبط. والحوامض أكثر من يعني
1: بالأشياء السكرية.
0: من خلال عشرتك مع جان شفتيني أقولش خاطري في سويت معينة ماشي. لا. أكثر شيء رايحة على موالح والحوامض.
1: ساكنة الموالح؟
0: يعني
1: ولا لا تقول ايش رايحه على المال؟
0: لا والله رايحه على الغبره،
1: على فكره
0: رايحه على الغبره وجايه من الغبره عندكم جراند مول.
1: اقول لك ترى الدنيا والله في الموالح زحمه،
0: فاحسن لكن تعرفي اخر زحمه. لا بالعكس، يعني افضل اني احسن لي من الموالح، لان الموالح اخر الزحمه،
1: صح؟
0: فهمت انت؟ كل ما بعدتي اكثر كل ما
1: انا ابى اسكن في الرسيل، لأن آخر زحمة على خط السريع.
0: لا لا ليش غالي فيها
1: الرسيل؟ يعني أقصد إذا على آخر زحمة يعني يدوبش من الجسر كذا، يعني ها إن شوية بصادف الزحام
0: تشوفي وراش الزحمة.
1: لا يبي لي حبيبتي نسكن في مرتفعات المطار.
0: لا والله أنا دائما أقول يا ريتنا هنا مثلا بوشر غلا،
1: نسكن في جراند مول ترى فيه شقق.
0: لكن وفا شوفي ترى بعد في جانب آخر
1: من
0: هذا الموضوع،
1: اللي هو
0: ان انت كل ما كنتي قريب من دوامش،
1: واذا كنتي
0: لا اذا كنتي اقرب واحده من دوامش
1: بكل شيء.
0: وفاء تعالي تراش انت اقرب واحده، وفاء روحي
1: وفاء في عصار مثلا كذا، وفاء في صار كذا، روحي بسرعه طلعي على الاذاعه. لا الحمد لله بيتنا بعيد،
0: فهمتي؟
1: فهذا ترى يقطع علينا الوادي،
0: أيوة يصير مطر،
1: فما نقدر نطلع، فهمتي؟ عموما احنا من سالفه النشويات والموالح
0: والاعذار الدوام

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
3: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: المقدمة في بداية الساعة 7 ومشوارنا مكملين معاكم مستمعين من صباحكم عماني. هذه أجمل تحية لكل من يسمعنا ويتابعنا ومشاركنا في مشوار اليوم. ويا صباح الخير عليكم جميع، وإن شاء الله دائما صباحاتكم تكون خير وبركة. عموما يعني نسأل الله لكم السلامة، أهم شيء تكونوا قريتوا أذكاركم واستودعتوا والله نفسكم وعيالكم وأحبابكم، ويا رب إن شاء الله دائما تكونون في حرز رب العالمين وفي أمانة، والله يكفيكم شر الحاسدين والحاقدين والظالمين يا رب، وأيامكم تكون كلها خير وبركة
1: بإذن الله. بإذن الله تعالى. إذن يعني 28 من سبتمبر وفاة،
0: أعطينا
1: بداية الساعة 7 وأعطيش الأيام العالمية، سواء كانت أيام مسجلة رسميا ولا أيام عالمية غير مسجلة رسميا. أول شيء اليوم هو اليوم العالمي لأسأل أي سؤال ما لا داعي. يعني هذا يوم غير رسمي طبعا، فكرته أنك تسأل الأسئلة اللي عادة تستحي تسألها لأنك تحس أنها ما لها داعي،
0: أيوة،
1: أو تحس ممكن لازمة. البعض يعتبرها أسئلة يعني مثلا سخيفة أو أسئلة ما لها لازمة وأنت بس تسألها، فاليوم استغل هذا اليوم.
0: اليوم هذا اليوم،
1: وأي سؤال تبى تسأله عادي سأل اليوم، ما مسموح لك تسأل أي سؤال حتى يعني إذا في بالك من سنين.
0: أحس ما له داعي فتحت السالفة الحين بيسألون أسئلة ما لها لازمة.
1: أنت عاد روح سأل
0: عاد
1: شخص،
0: عاد أي حد يسأل، إحنا ما إحنا لا تسألون.
1: روح سأل شخص أنت مهتم إنه يجاوبك يعني.
0: الإجابة من
1: فأنا
0: عندك.
1: ما أعرف أصلاً أنت لو تجي تفكر فيها إيش أغرب سؤال حد سألك إياه يعني.
0: مثلاً
1: استغربت منه
0: أو حسيت إن السؤال ما كان له داعي. وسألوك إياه. يلا يعني يوم الفضوليين والأسئلة
1: الفضوليين بالضبط.
0: يلا
1: إذن عندنا أيضا اليوم هو اليوم العالمي للبحث عن الجانب المضيء.
0: يا سلام،
1: يعني تقريبا هذا أكثر الأيام العالمية
0: في أيوة
1: إنك تبحث
0: في كل شيء في حياتنا
1: المضيء. يعني حتى يقولش حتى داخل أي موقف سيء المهم انك تبحثي عن الجانب المضيء في حياتك. اكيد صار لك موقف يعني مستحيل انتم ما صار لكم موقف في الحياه تقولوا فيها يا ريت ما صار كذا او يا ريت انا ما سويت كذا، بعد فتره من الزمن تكتشف الجانب المضيء من الموقف اللي انت صار لك. يعني
0: دائما قلت الخيره في اللي يختاره رب العالمين حقيقه، واشياء كنا نتمناها في وقتها بس ما تمت، ولكن مثل ما قلتي مع مرور الوقت نكتشف ان هنا كانت الخيرة انه في امور ما تمت، الخيرة انه في امور تأخرت، الخيرة انه في امور تعطلت، الخيرة انه في امور ما استمرت. سبحان الله، مثل ما قلتي بعد وقت من الزمن اكيد راح تعرف
1: بالضبط. فهذا إذن الأيام العالمية اللي ما مسجلة وفاة. أما بالنسبة لليوم العالمي الدولي في 28 سبتمبر مرتبط بالحق في الوصول إلى المعلومات، اللي هو اليوم الدولي للوصول الشامل للمعلومات اللي أعلنتها اليونسكو.
0: إذن هذه الأيام الدولية نقول لتاريخ اليوم 28 من سبتمبر.
1: أيوة، فأنت إيش تختار أي يوم راح تحتفل فيه؟ بتحتفل باليوم العالمي مثل الأسئلة اللي ما لها داعي بس كعذر عشان أنت تسأل الناس أي سؤال وترى بتقول يلا ترى اليوم هو اليوم العالمي للأسئلة اللي ما لها داعي، أو هو اليوم العالمي للبحث عن الجانب المضيء؟ أنا صراحة حبيت هذا، أنه جميل الواحد وفاه يبحث عن الأمور الزين في كل جانب في الحياة.
0: صحيح،
1: بس أنا جاتنا رسالة تو تقول وإيش أحاول أشوف الجانب المضيء من الزحمة.
0: من الزحمة
1: أنا صراحة هذا يعني ربط لساني ما عرفت إيش أرد.
0: يعني صدقني في خيرة، يمكن في شيء سبحان الله، ويعني وربنا أخرك أو دخلك في الزحمة.
1: مثلا هذا لو مرة واحدة الزحمة
0: إيه؟
1: بس أنا كل يوم أطبق في الزحمة، وين الجانب المضيء؟
0: عشان ما تشوف شخص يمكن موجود في الدوام تصبح عليه يوم تكون واصل،
1: يمكن بعد
0: تكون واصل الدوام يكون عاد هو في مكتبة ما تطبق.
1: يمكن بعد هذه حبيتها،
0: ممكن
1: هذه حلوة،
0: نحاول نشوف الجانب المضيء
1: بأي طريقة من الطرق.
0: خبرونا أنتم علومكم مستمعين.

0: جاهز للارتقاء فوق المألوف؟ جيتور جي 700 توب فاير، دفع رباعي مخصص مصنعيا لأصعب تضاريس عمان. تعليق كيمان 3.0 ثلاث النقاط، ثمن مستويات تخميد، إطارات لجميع التضاريس وعجلات سبائكية مطروقة، زاوية اقتراب 35 درجة، حوض مياه 950 مليمترا، وحمولة سقف 300 كيلوغرام، للمضي أبعد بثقة. زوروا أقرب صالة جيتور أو اتصلوا على 800-800-222 لدى محسن حيدر درويش للسيارات، موزع جيتور المعتمد في عمان.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.
2: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
3: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
3: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
3: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: التحديث المروري إذن ونشوف حالة الطرقات في هذه اللحظات وكيف الوضع، والوضع أكيد أنتوا يعني عارفينه وأنتوا أدرى فيه، ولكن ما يمنع نمر معكم أكيد على التحديثات ونشوف إيش الجديد. الجديد إنه ما في جديد، هي الزحمة في طريق مسقط السريع حتى من قبل مخارج المعبيلة الخوض وكذا بشكل مستمر إلى مرتفعات المطار. شارع السلطان قابوس أيضا نفس الوضع من قبل المعبيلة إلى دوار برج الصحوة، حركة بطيئة جدا، الطرق الداخلية للموالح الخوض وكل الطرق المؤدية إلى دوار برج الصحوة مزدحمة، قبل دوار الموج أيضا زحمة. فزحمة بداية اليوم. نشوف أيضا العامرات بجانب دوار المنتزة، دوار المنطقة الثانية أيضا يعني مزدحم، والطريق المؤدي إلى عقبة بوشر أيضا زحمة، وعقبة بوشر أيضا مزدحمة. فزحمة بداية اليوم 7:19 دقيقة من استديوهات هلا أف أم.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار، واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: الآن تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: إذن هذه تحية من جديد من صباحكم عماني. نمر على رسائلكم ومشاركاتكم معانا. الجانب المضيء في الزحمة نحن نسمع هلا أف أم صديق الإذاعة أمين محمد، يسعد لنا صباحك يا أمين، وشكرا شكرا على المشاركة. هذا الجانب المضيء في الزحمة بالنسبة لأمين.
1: طبعا هذا بالنسبة لليوم العالمي للبحث عن الجانب المضيء، يعني نحن كنا نتكلم اليوم هذا يوم عالمي يعني غير مسجل رسميا، فقلنا يعني
0: هو ما له علاقة بالزحمة بس احنا نقول ان الجانب المضيء في اي شيء في حياتك.
1: فنحن سألناهم يعني الزحمة وين الجانب المضيء فيها، في حد يعني من المستمعين كان راسل وعدها هذه مشاركة احد من المستمعين وايش الجانب المضيء بالنسبة له في الزحمة. اميرة تقول والله تو طالعة من البيت خربانة خربانة وايش نسوي. شوف اللي الجانب المضيء، يمكن تروم تمر الشاي اللي انت متعودة تأخذ منه بس لا اعتقد انه صعبة تروحين للخوض، هذه كارثة يا اميرة.
0: نعم
1: انزين. هنا عندنا ايضا انا حقيقة الجانب المضيء اللي تعلمته من الزحمة الصبر وطولة البال، وانه لا تركض وراء هذه الدنيا، وقت الله يكتب لك رزق راح يوصلك مثل ما نوصل للدوام ونرجع لبيوتنا يوميا ونحن بخير وعافية الحمد لله رب
0: العالمين. لك الحمد والشكر يا رب العالمين على كل النعم اللي يعني احنا فيها. صباح الخير دعاء تسلم عليكم من مريم البلوشي. صباح الخير يا دعاء. صباح الخير يا دودو. طبعا هيا دعاء بنوتها صغيرونة بنت مريم، الله يحفظها يا رب ان شاء الله يبلغت فيها يا رب.
1: انزين هنا الجانب المضيء انك ترتب افكارك في وسط التأمل، تسترجع اشياء اجلتها وتقدر تسويها في نفس اليوم. عن نفسي يعني ابخر واتعطر واسمعكم لين اوصل.
0: يا سلام
1: فعاليات مضيئة ترى في الزحمة
0: طلع. بالضبط عندهم فعاليات يا حبيبتي في الزحمة. سلطان يقول الجانب المضيء انه نتمكن ان نسمع اذاعتكم. اهلا وسهلا تشرفونا بهذا السمع يا سلطان انت وكل من يستمع لنا. محمد قاسم يقول صباحكم خير زحمة واجد، اريد اسمع ميامي والاهداء لي ام اطياف. يسعد لنا صباحك يا محمد وتوصلوا بالسلام إن شاء الله يا رب. تحية لأم أطياف.
1: هنا عندنا أيضا مشاركة، صباحكم زي الفل والورد والياسمين، عاوزة أهدي تهنئة لبنتي مريم، مريم مريوم الحبيبة بمناسبة عيد ميلادها 15. كل سنة وانت طيبة يا مريوم وربنا يبارك لي فيك يا أمر. هذا اعتقد مشاركه من صديق البرنامج احمد المصري.
0: احمد المصري كل سنه ومريوم ان شاء الله العمر كله يا رب، وتكون سنه سعيده عليها ودائما تفرح فيها وفي نجاحاتها يا رب العالمين باذن الله تعالى ان شاء الله. انزين يقول على الرغم صباح الخير. اوكي الجانب المضيء اني وصلت الدوام وعلى الرغم الزحمة امر بعدني اخذ فطور من ام شريفة. يسعد لنا صباحك يا ام شريفة.
1: ايش يا ام شريفة
0: ورواق راق على الاخر. يسعد لي الرايق قال نبيل الشاي اللي يبيلنا نسمعها.
1: انزين الجانب المضيء في الزحمة شاي كرك وبسكوت ونسمع هلا اف ام.
0: يا سلام
1: شفتي ان مستمعين صباحكم عماني
0: شاي كرك يعني وبسكوت
1: مزاج ورواقان. صح انهم احيانا تشوفيهم يعصبوا بسبب ان الزحمه ويكونوا تعبانين خلاص معذورين، لكن لو تشوفيهم بشكل يومي ترى اللي بيسمع ميامي واللي اموره طيبه رايح يتريق على رغم الزحمه والشاي والقهوه.
0: بالضبط كل واحد عنده جدول، فانتوا شوفوا الجانب المضيء في الحياه، الجانب المضيء في يعني الأمور بحياتكم، المواقف اللي ممكن تصير معاكم. لكن المستمعين أغلبهم طبعا يشاركون على موضوع الزحمة. أم فطومة تقول والله يا خواتي حتى المباراة بكرة ما حد يشوفه، مالنا بارد رفع الضغط والحمد لله ما عندنا زحمة ولا شيء وكل الطرق سالكة.
1: مفصور طبعا أم فطوم.
0: أي عشان كذا كل الطرق سالكة وهذه نعمة حمدي ربتش عليها يا أم فطوم.
1: بس تابع أم فطوم تابع يكمل عاد كمل خلينا نشوف وش يستوي
0: إن شاء الله ما تكون مباراة. آخر يعني بس يعني إنه على حسب في الجدول إنه بكرة في مباراة. فهمتيني؟ لا مستحيل ما أشوف أنا حتى الإشعار آخر مع المنتخب
1: وفاء
0: ما في أمل
1: إنسو.
0: لازم أقعد هني أصارخ أكلم عمري كان عاد مرة يسمعوني
1: وبنقز علانين يوم الأربعاء.
0: لا إن شاء الله يا رب نجي فرحانين يوم الأربعاء. فاحنا ما نستبق الاحداث، لكن ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: نجي فرحانين. تفائلوا بالخير تجدوه.
1: متفائلين
0: تفائلي بس خلاص، لا تغيري رايك، تفائلي ونقطة خلاص.
1: نشوف انتهى. كيف الموضوع وإيش راح يصير إن شاء الله بكرة. سالم الحبسي صباحك خير، قلت تعبنا من زحمة عقبة العمرات، دعيوا لنا يجي النفق بسرعة، لكن ناسين الزحمة بسبب إذاعتكم وسوالفكم. أوه طلعنا إحنا السبب،
0: شنو
1: الزحمة بسبب إذاعتنا وسوالفنا.
0: متأكدة قاري الرسالة كذا صح؟
1: من الحبس كذا يقول.
0: سلطان البدري يقول بعد خسارة المنتخب خلصنا الجوانب المضيئة. لا يا سلطان لا، توني قاعد أعطي محاضرة في التفاؤل وهذا. إنزين خبرني وين بتشوف المباراة. إنزين وصباح الخير، أنا أريد أوصل كلمة بس، اوكي انه الاجراء اللي صار بخصوص اغلاق الشارع صراحه هذا ابدا ما يخدمنا، تعذبنا في شوارع من غير تاخر على الدوامات، وشركات الحين تبي اي شعل موظف نص وقتنا في الشارع، حتى طعم النوم ما نعرفه، نجي من مسافات حرام عليهم. فهيفاء انا يعني معاك جدا على موضوع انه يعني يصير التاخير بسبب ما شاء الله الطرقات، ويعني موضوع الشارع اللي تتكلمين عنه يمكن انا ما امر فيه فما اعرفه وما اعرف ايش وضعه. إنزين ولكن فعلا في مؤسسات ما تقدر، ومثل ما قالت تنتظر عاد الزلة على الموظف عشان تبدأ. لكن يعني ما أدري إذا في ناس فعلا يعني متأثرة من ذا الموضوع، المفروض أنه يعني أنه صوت كذا يوصل على الأقل. يعني كنت أسمع واحدة من الخوات تقول يعني كان عندها مقترح، أنا المفروض يعني توصلنا مثل رسائل يعني كانها مثل التنبيهات، فهمتي؟ يعني قصدها أن توصل للمؤسسات وكذا، أنه مثلا ازدحام يعني كأنه تحديث، شفت التحديث المروري اللي احنا نقوله بالضبط. يوصلهم مثلا في تحديث مروري أنه مثلا ازدحام من الشارع الفلاني للشارع الفلاني، أو الشارع يعني مثلا الحركة فيه بطيئة وكذا. يعني قصدها أن الواحد لما يقول أن أنا تعقلت في زحمة ما يحسبوها أنه كأنه عذر، لأن حقيقة ترى أنا أشوف الدنيا كلها في الزحمة.
1: تعرفي وفاة حتى الكليات ترى بعد للأسف أنه إذا أنت تأخرت، يعني كان واحدة من طالبات كلية معينة ما أذكر الاسم، كانت تشتكي أنه يعني أعتقد 10 دقائق إذا ما خاب ظني، قالت لي إذا تكرر التأخير أكثر من مرة أكثر من 10 دقائق تحسب غياب. فهي تقول مثلا نحن نغرق في الزحمة، والزحمة يعني ما تمزح
0: بالضبط، يعني شيء مو انت بإرادتك انك انت والله عاجبك الموضوع تبي تتأخر. اوكي صح ممكن مرة تروح عليك نومة بالشهر يلا مرتين، بس ترى في ناس يعني في ناس دواهم الساعة 8 ومن الساعة 6:30 يطلعوا من بيتهم بس علشان يوصلوا 8، فانت متخيلة يعني انت ساعة ونص بس طالعة قبل موعد دوامش علشان بس توصلي عن الزحمة وتكوني طابقة في الزحمة.
1: هم بس لو يحسبوننا إياها من ساعات العمل
0: على الأقل شوية، ها
1: ونحن رايحين ساعة تنقص ونحن راجعين ساعة تنقص،
0: كان على الأقل ها. ففي اقتراحات كثيرة خلونا نجمعها مع بعض.

0: يا سلام عليكم، يا سلام عليكم حبايبي حبايبي.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: من قلب عمان نشجع الأحمر بكل فخر. بنك مسقط الراعي الرئيسي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: الطقس صحو إلى غائم جزئياً على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
2: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام.

الصباحات إذن معاكم نكملها بالمشاركات والرسائل أكيد اللي توصلنا. عندي مشاركة هنا تقول إنزين الساعة كم المباراة؟ المباراة راح تكون بكرة، والله ما أدري الساعة كم، بس أتوقع بالليل كذا مال الساعة 9-10 هذا التوقيت، إن شاء الله بنتأكد ونخبركم. إنزين بنتي كان محاضراتها تبدأ الساعة 8 وتطلع من البيت الساعة 6 من المعبيلة إلى كلية مجان. أم فطوم حقيقي الله يعيننا. إنزين فاتح صفحة كنسل أو فاتح صفحة إكسل عشان أحسب السيناريو المناسب عشان المنتخب يتأهل، ومن كثر ما موقفنا صعب وتأهل صار حسبة معقدة، عسى نصعد بدعاء الوالدين.

ونروح جدة مع أهل الرخا والشدة. تحياتنا لك يا سلطان. صباحكم وارد. الجانب المضيء في حياتنا لا يعني أن الحياة خالية من الألم، بل أن نملك قلبا يرى النعم حتى بين ثنايا الوجع. فربما أوجعنا يوما كان يحمل في داخله طريق فربما أوجعنا يوما كان يحمل داخله طريقا لشيء أجمل. احنا مع المنتخب في كل ظروفه وأحواله. وهذه مشاركة سالم العميري. كفو يا سالم. أبو تركي يقول صباح الخير، أنا عن نفس الجانب المضيء والمنور والراحة صار لي أكثر من 3 سنوات أسمع تنوع قناتها لـ FM في المواضيع والرسائل والأغاني، ما تحس بالزحمة وتوصل وانت مرتاح لدوامك. ربي يسعدك يا أبو تركي، يا صباح الخير. أنا حبيت أنه يعني أميرة أمطرشة صورة تقول هذه الصورة حال أم فطوم، فأنا بسوي لها فورورد كذا أوديها وين أم فطوم هذه. ها ميديا شنو شو السالفة؟ آه شكله يمكن ما أدري رسائل المستمعين ما يصير ننقلهم مكان ثاني الظاهر ولا إيش، ما أو بتخصص تقنية صفر. إنزين عندي هنا مشاركة تقول للأسف يعني ما توفقوا في غلق مخرج المقابل. مقابل وين؟ سيتي سنتر اتوقع مسقط. الزحمة تحولت للدواخل لأول مرة تحصل كذا، فتحسون انتو زحمة فعلا زايدة يعني بسبب الاغلاق اللي صاير. معتز سعيد تحياتنا لك، يسعد لنا صباحك. وصباحكم أرجنتينو إيش جابه حين هالصبح ما أدري. أبو عمان يوجه تحياته لنا ولكل من يعرف أبو عمان سامي، وتحية خاصة ليعقوب السيابي وأبو إياد الشيادي ومحمد المنصوري. يقول المباراة راح تكون 9:30 نفس توقيت المباراة الجولة الأخيرة. سمعتوا اللي تسألون الساعة كم المباراة؟

0: خير. مباراة راح تكون الساعة 9:30 إيه، لكن ما أعتقد راح نتأهل لأنه لازم منتخبنا يفوز على الكويت 4-0 والعراق ينهزم من السعودية، ونقول يا رب يا رب يصعد للمنتخب ويروح الدور 16. أحلى تحية من أبو تميم العميري حمد القاسمي، تحياتنا لكم. يعني مثل ما قلت الشباب يفهموا فيها أكثر، فيها حسبة كذا، يعني إيش نقول ما أعرف. احنا اهم شيء كذا قاعدين قدام التلفزيون، اللي ما نفهم في الكورة كل ما يجيب بالمنتخب جول يرتفع عندنا الادرينالين ونفرح ونصرخ واو كذا. انزين نهاية المباراة شي يصير مو مشكلة، بس اهم شيء ان احنا يعني ها. لكن صراحة يعني ما ادري اذا شفتوا اصلا مباريات امس، لفيت على شيء من مباريات امس شذا، تابعت شيء ولا ما مريت على شيء؟
1: لا ما تابعت شيء
0: صراحة. مباراة اليمن يا ربي مع من كانوا يلعبون؟ اليمن مع قطر اتوقع امس، ايوه يمن وقطر والبحرين والامارات. يعني صراحة المنتخب اليمني كان يقاتل، هذا على حسب يعني رأيي انا المتواضع. المباراة انتهت يا ربي 2-0 ولا 1-0؟ 1-0 اتوقع انتهت المباراة، وضربة جزاء من عفيفي ضيعها. لكن ما تبين تشوفين المنتخب اليمني لين الدقائق الأخيرة كيف كان، والله أنا لين آخر دقائق أقول يا رب يا رب إنهم يجيبوا على الأقل هدف،
1: على الهدف
0: قتال قتال. يعني
1: شوفي لما تشوفي روح قتالية في المباراة تحسي تستانسي وانت تتابعي،
0: بالضبط
1: تحسي انه ها في يعني فريق حاب انه يفوز
0: حقيقي. يعني كانوا يعني قاعدين فعلا يجاهدوا انهم
1: المباراة تكون ملل،
0: بالضبط. ومباراة طبعا الامارات والبحرين بعد كانت مباراة قوية انتهت ب3-0 صراحة اداء المنتخب الاماراتي، يعني الامارات فيعني الاغلب متوقع ان الامارات والسعوديه هي اللي راح تكون في النهائي، عرفتي يعني على اداء المنتخب الاماراتي. للامانه يعني الغالبيه كذا متوقعين انه النهائي يعني السعوديه في النهايه على ارضه وبين جمهوره
1: وفريق قوي اصلا،
0: وعندش المنتخب الاماراتي لا قاعدين يلعبون يلعبون. صادق منصور تصبح عليكم بالخير، تقول أنا جانب المضيء الصبر على كل شيء، على الزحمة وغيره، أهم شيء التفاؤل. زين يقول البحرين غاروا منا، أحلى لهم البحرين. والله يعني كنت كذا قاعدة أحلل، قاعد أقول كل اللي لبسوا أحمر يعني اليمن يا حرام على كثر ما كانوا يقاتلوا، يعني للأسف طلعوا خسرانين في المباراة والمباراة اللي قبلها خسرانين، فيعني ما لهم شيء لأنهم لابسين أحمر، البحرين لابسين أحمر فهمتي، ونفس الحالة
1: حسن نلبس أبيض
0: زين الماما. بالضبط، وإحنا كنا لابسين أحمر، يا أخي خلونا نغير اللون يمكن ما أدري، يا ريت ربعنا يقاتلوا نفس اليمن، يعني أقل قدرات بس يكافح حقيقة. لا يعني أنا من جد لدرجة أنه فعلا كان خاطر على الأقل يجيبوا يعني يفرحوا بهدف يقاتلوا، وش ما يقاتلوا. بسعود يصبح عليكم بالخير، يقول طالع من السويق الساعة 5:45 وعطاني جوجل اني امشي على طريق شاطئ السيب، والحين بعدني واصل لعذيب، ولحد ما اوصل يبالي بعد 10 دقائق، يعني 2.5 ساعة وانا اسوق، بصراحة ملل، توصل الدوام خلاص ما فيك لا طاقة ولا شيء للدوام. الله يعينك يا رب ويعين كل اللي في الزحمة وتوصلوا بالسلامة يا رب.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان. خلي هلا.

0: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
3: شاركنا

0: أريد طور عالم.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
3: أريدو طور عالم.

0: فتفاصيل الساعة 8 أكيد معكم مع مشاركاتكم والرسائل والمستمعين اللي يشتكوا يعني من وضع الطرقات هنا. مصورين لنا صورة زحمة المعبيلة. أبو مزياني صبح على الجميع ويقول زحمة يا دنيا زحمة. أنت بس شوفي الصورة اللي راسلنها، يعني الله يعين صراحة، الله يعينكم إن شاء الله يا رب. إنزين، وعندنا أيضا نفس الشيء حد من أبو سعود مشاركنا بصورة يقول فوق هذا تلقى المدير من تدخل بدل عن أقولك الحمد لله على السلامة، يقولك ليش متأخر لحد الحين. الله يعينكم
1: يعني من جد صراحة، الله يكون في العون. في أشياء كذا الواحد أحيانا بس لما يعني يسمعها ويستغرب والله، يعني يكون كذا يعني متفاجئ أنه بسم الله يعني خير، إيش في إحنا وين. الله يسعدكم يا رب إن شاء الله ويسر أموركم.
0: اللهم آمين. أكره الدوام لثلاث أسباب: الزحمة، الازدحام، والترافيك.
1: أوف قوية صراحة، يعني الترافيك أقوى من الزحمة، أما الازدحام فهذا أمر مقلق جدا. هاي ثلاث أسباب
0: يعني على الأشياء اللي ذكرها تحسي الزحمة عادية
1: صح، أما الترافيك
0: ازدحام
1: ازدحام لا مشكلة وايد كبيرة. إن شاء الله يا رب توصلوا بالسلامة يا رب. يقول لكم مستمعين الأحبة، نعم يا أيها الأعزاء، هناك من البشر من لا يحقد على أحد ولا يغار من أحد ولا يحسد أحد ويتمنى الخير لكل أحد ولا يمتاز لإنجاز أحد ولا يعني يكون عايش كذا في بؤس بسبب سعادة أحد. ويعني مو بس احنا، يعني دائما يمكن اغلب الرسائل اللي تطلع لنا واللي نشوفها واللي تمر علينا كلها تتكلم على مسألة الحاقدين والحاسدين والظالمين والناس هذين اللي، لكن في ترى ناس يعني ما
0: يعني بعدها الدنيا بخير.
1: بالضبط بالضبط، فهذه واحدة من الأشياء المفروض يعني الجوانب المضيئة اللي فعلا لازم تنتبهوا لها، انه في ناس ترى ما تبي منك شيء وما تبي لك إلا الخير وما تبي منك أصلا، يعني ما تنتظر منك شيء، هي قاعدة تقدم لك لأن هي من داخلها كذا، هي يعني
0: طبيعتها
1: بالضبط، هو تربى ممكن على هذا الأمر، فيحب الكل ويتمنى الخير للكل ويفرح لفرح الكل وما عنده أي مشكلة مع أي حد.
0: وتشوفي يجيش واحد خاص متعقد من الناس ويطيح لهذا الشخص اللي ما عنده مشكلة مع حد، فبيستغربته وهذا ليش موسوس، هذا ليش محسس اني انا يعني بيطلع مني، بتطلع مني العيبة. فهمتي هالنوع من الشخصيات؟ لأنه خلاص هو استهلك نفسه مع الأشخاص الخطأ،
1: هي هذه، فيتوقع انه خلاص كل الكلمة يعني نفس ما قال انا قبل اعرفك كان اللي خلان
0: او فاهم غدر بي،
1: فهمتي، فعلى بال انه كل حد بمر عليه في حياته بيكون على نفس الشاكلة. فيا رب ان شاء الله دائما وابدا تكون محاطين بالناس الفعلا يعني الانقياء اللي لا غل ولا حسد ولا في قلبهم شيء عليكم غير الخير والسعد والفرح، وال يعني يتمنون لكم ويفرحون لفرحكم دائما. إن شاء الله يا ربي دائما تكون محاطين فعلا بأشخاص تكون يعني أنقياء وأتقياء، والله يبعد عنكم يا رب كل ظالم كل حاسد وكل حاقد، آمين إن شاء الله ينفطون. وتقول إنزين المدير ما يتأخر يعني ما يشوف الزحمة.
0: سبحان الله بالصدفة كل المدراء يسكنوا قريب البيت، قريب الدوام،
1: علشان لأي تحسن لأي طارئ ممكن يحصل في الدوام، فهمت؟ فهو وجوده أهم من وجودك أنت كموظفة
0: أكيد بلا شك.
1: فهذه هي، فالله يكون في العون يا رب، والله ييسر أمور الجميع والدنيا والله بخير. في ناس قلوبها نظيفة تحب الخير، ترى أصابع اليد كلها مو بنفس الشيء، والله يبعد عنا كل حاسد وحاقد. أنا عن نفسي قلبي حلو ونظيف إن شاء الله دايم يا أم فطوم.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: عندك منت بيتك وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

واليوم مستمعينا نقول تحية أكيد لكل اللي يحتفل بذكرى ميلاده. يا رب إن شاء الله عام السعادة أتمناه تحديدا لعبير ناصر الهندسي. عبير يعني من بصراحة أجمل الناس اللي قابلتهم، ويعني صاحبة القلب الحلو والنية الطيبة، من الأشخاص اللي نقول لك إنه دائما نفس ما كنا نقول في الفاصل الماضي، الناس اللي تتمنى لك الخير وتفرح لك وتتمنى لك السعادة. أنا حقيقي أتمنى لك السعادة، ويا رب تكون كذا سنة خير عليك يا رب، وتتهنين أنت مع عيالك وبيتك يا رب العالمين، وتكون أيامك الجاية كلها سعادة وفرح وحب إن شاء الله، وعام سعيد يا عبير أنت وكل اللي يحتفل بذكرى ميلادة لليوم.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
1: التحديث المروري مستمعينا الأحبة في هذه اللحظات، يعني بعدها الزحمة مستمرة في طريق مسقط السريع، ولكن خلونا نقول إن نوعا ما شوية الوضع أفضل من الساعة الماضية، ولكن بعد الزحمة مستمرة، يعني مخارج المعبيلة الخوض وكذا الوضع إلى مرتفعات المطار أشوف إن الزحمة الأكثر والشارع مصطك في مخرج الرسيل. بعد مرتفعات المطار أموركم تكون تمام. أما بالنسبة لشارع السلطان قابوس فالوضع نفس ما هو، من جسر الخوض إلى دوار برج الصحوة، والطريق يعني خلونا نقول واقف زحمة، قبل دوار الموج أيضا زحمة، الطرق اللي توديك يعني الطرق الداخلية اللي توديك للشارع العام أيضا مزدحمة، واللي يوديك للطريق السريع أيضا مزدحم. عندنا شوية ازدحام في العذيبة، الازدحام أيضا من وادي عدي لوطية القرم، هذا الطريق مزدحم. أيضا اللي جاي من دارسيت إلى القرم بعد الطريق مزدحم، أشوف كيف العامرات، الطريق اللي يوديك عقبة بوشر بعده لازال زحمة، في العقبة أيضا زحمة، فزحمة بداية اليوم بعدها لازالت مستمرة.
0: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: تنزيلات بانهوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك مثل ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

طاقة جديدة ليومك مع مكالمة طمنك.

0: تزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. طيران السلام حالة الطقس. حالة
1: الطقس. الطقس صح ولغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، وصحب وجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك. سندم على 102.8
2: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
1: هذه تحية لكم مستمعينا من صباحكم عماني. نتمنى لكم دروب السلامة في مختلف طرقاتكم ومشاويركم في صباح اليوم 28 من سبتمبر. يا رب إن شاء الله مشوار ثاني يوم الأسبوع يكون كله خير وبركة عليكم جميع. فتحية لكل اللي كانوا في الزحمة وعدوا ووصلوا، واللي طالعين الحين وعالقين توهم، يعني هذا بداية نقول مشوارهم بداية يومهم، الله يعينكم. صباح الورد عليكم، يسعد لي جوكم. صباح الورد على مسؤولي أحمد المخمر.

0: الفار
1: ليا صافي 16 حدقة الله
2: ده مش ده دي مش ميه.
3: رسامون، رياضيون، عازفون ومبدعون في الحاسوب، أبطال متلازمة داون يثبتون كل يوم إن الموهبة لا تعرف حدودا جينيا. خلف كل قصة نجاح أسرة آمنت وجمعية دعمت ومجتمع احتضن. ابحث عن الموهبة فيهم، شجعها وكن أنت الدافع الذي يجعلهم يلمعون في سماء الإبداع.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: ألا أحب هلا أبأل.
6: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
7: أريدو طور عالم.
8: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
9: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
10: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
9: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
10: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
11: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: صباحكم عماني من هلا اف ام، مكملين ومستمرين معكم في مشوار ثاني ايام الاسبوع الاثنين، ساعتنا الاخيره اكيد بالتفاصيل بالمواضيع الاخبار والمشاركات، واكيد مع رسائلكم. ابو محمد يقول تحيه طيبه لزميلي لي فهد بني عرابه، واتمنى الحين على القناه ويسمع عن الاتصالات الكثيره بعد الدوام، تفقد الشوق له لليوم الثاني لما نلتقي بالعمل. رساله صريحه من ابو محمد الى فهد بني عرابه. زين، عندنا أيضا من المشاركات صباحكم خير وبركة، اليوم على كثر الزحمة اللي طابقة فيها إلا أن مودي تمام، إن شاء الله يا رب دائما المود يكون عالي العال. خلونا هالمرة نتكلم عن يعني أنواع الصداع وأسبابه. يعني مثلا الصداع الأمامي يشعر به يعني بألم أو ضغط في مقدمة الرأس والجبهة الأمامية، يعني فمن أسبابها التوتر، الإرهاق، الضغط النفسي، قلة النوم، عندك جفاف، قلة شرب الماء، مشاكل الجيوب الأنفية، مثلا لما تتعرض لأضواء ساطعة، تناول بعض الأطعمة والمشروبات، مشاكل في النظر أو إجهاد العين. إذا كان عندك صداع خلفي اللي هو خلف منطقة الرأس، معناته ممكن يكون عندك توتر، وضعية جلوس أو نوم غير صحية، شد عضلات الرقبة والكتفين، الإجهاد البدني أو عدم الراحة لفترات طويلة، ممكن تتعرض للبرد أو تيارات الهواء، عندك مشاكل أيضا في الفقرات العنقية، نقص النوم أو اضطراب النوم، وقلة شرب الماء والجفاف. الصداع الجانبي ممكن أنك تحس بألم في جانب واحد من الرأس، غالبا بسبب الشد العضلي أو التوتر أو مشاكل عصبية. ولاحظوا أن قلة النوم وقلة شرب الماء والإجهاد الذهني كلها يعني داخلة في كل أنواع الصداع. عندك أيضا صداع العيون، لما تحس بألم أو ضغط حول العينين أو خلفهم، غالبا ناتج عن إجهاد العين أو أنك أنت مثلا تستخدم شاشات لفترات طويلة، ما تلبس النظارات المناسبة أو الحاجة أنك تغير عدسات نظاراتك، والصداع النصفي. آخر نوع من أنواع الصداع، الصداع التوتري اللي هو بسبب قلة النوم، جودة النوم سيئة، عندك مثلا إجهاد ذهني طول الوقت، الضوضاء والأصوات العالية، تفرط في تناول الكافيين، تجلس لفترات طويلة، اللي هو يعني آخر جزء من الجبهة عند الحواجب ويجي كامل الجبهة، هذا بسبب الأصوات العالية وغيرها من الأمور اللي ذكرناها. فمكان الصداع ممكن يعطيك فكرة عن نوعه، الصداع الأمامي، الخلفي، الصداع الجانبي، الصداع حول العينين، والصداع التوتري، وهذه أشهر أماكن الصداع. ودائما انتبهوا للأعراض المصاحبة ولا تهملوا الصداع المتكرر أو الصداع الشديد. الله يعطيكم الصحة والعافية، ودائما تكونوا بخير ويبعد عنكم كل شر.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسري العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: تبي إعلانك يوصل؟ اتصل فيه.

0: خلك مع هلا اف ام.
1: هل أنت مستعد لجي تور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جي تور أو اتصلوا على 800-80-222، متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات، الموزع المعتمد لجي تور في عمان.
2: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

صباحكم عماني مكملين معاكم مستمعينا في وقفتنا أكيد خلال الساعة الأخيرة. وواحدة من المعلومات اللي راح تكون وقفتنا معاكم الحين، الدراسات مستمعينا تشير إلى أن 14 دقيقة من مشاهدة أخبار مزعجة هي كافية لزيادة نسبة الحزن والتوتر في الحياة اليومية. لذلك حاولوا أن أنتوا يعني تبعدوا نفسكم عن الأخبار الحزينة والأخبار المزعجة والسلبية، وأيضا في نفس الوقت يعني حاولوا أنكم تحيطوا نفسكم دائما بجرعات من التفاؤل، خاصة في البدايات، بدايات الصباح، بدايات يومكم، يعني قهوة صباح بهدوء، مشي مع أحد الأصدقاء اللي ممكن يعطيكم طاقة إيجابية، التطوع في عمل خيري، البدء مثلا في زراعة حديقة صغيرة ممكن عندك في البيت في الحوش. والموسم يعني داخلين على إن شاء الله أكتوبر والأيام الجميلة جاية، وأيضا ممكن أنكم تمارسوا هواية أنتوا تستمتعوا فيها، ودائما تذكروا أن الخير موجود في العالم، بس كل اللي عليك أنك تبحث عنه وتكون أيضا جزء من هذا الخير.

فخبرونا هل أنتم من الناس اللي فعلا ممكن تأثر عليكم على يومكم الأخبار المزعجة اللي ممكن تتابعوها مثلا سواء في النشرات الأخبارية على مواقع التواصل، ممكن تسمعوها بالإذاعة، يعني تحسون أنها تأثر عليكم ولا ما عاد يفرق معاكم أي شيء يمر عليكم من أخبار وتسمعوه ما يأثر فيكم.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذن وقفتنا مع حالة الطرقات وتحديث المروري في هذا الوقت الساعة 9:30 مستمعينا وسالكي طريق مسقط السريع نقول بعد في ازدحام وعلى حسب ما واضح عندي بالخريطة قبل الرسيل في حادث والشارع في الحركة بطيئة من الرسيل إلى بعد ما نعدي مخرج الرسيل على مرتفعات المطار. أيضا بالمقابل نروح على الوطية وعلى حسب ما واضح عندنا أيضا في مكانين بالوطية على نفس الخط طبعا اللي نازلين من وادي عدي أو اللي جايين من روي من مستشفى النهضة ومتجهين للوطية واضح أن الحركة بطيئة جدا الشارع تقريبا واقف في هذه المنطقة على حسب ما ظاهر أنه في حادثة تصادم. أيضا نقول بالنسبة لشارع السلطان قابوس اللي جايين من نقول القرم بالاتجاه إلى السيب فعندكم من القرم من شارع القرم إلى جسر مدينة السلطان قابوس أيضا في هذا الاتجاه ازدحام وكثافة مرورية. اللي جايين من الحيل الجنوبية بالاتجاه إلى مسقط ست سنتر برج الصحوة هذا الدرب كله أيضا ازدحام وكثافة مرورية. من بعدها أيضا راح نلاحظ في كثافة مرورية مقابل المطار السلطاني. من بعدها أيضا راح نصادف ازدحام مستمعينا من المطار بالاتجاه إلى العذيبة مقابل الجامع الأكبر هذه المنطقة كلها فيها كثافة مرورية وازدحام. إذن هذه أغلب الأماكن مثل ما قلنا على حسب ما واضح بالخريطة بعد الخوض في الخط السريع بالاتجاه للرسيل في حادث وأيضا في الوطية في حادثين والحركة نقول بطيئة في هذه المنطقة. الله يحفظ الجميع إن شاء الله ودروب السلامة نتمناها لكم وما كانت مشاويركم في صباح ثاني أيام الأسبوع ويوم الاثنين.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: أقول لك شيء بس لا تضحك علي.
1: خل أقول
0: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عن يروح علي وما ألحق.
1: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
2: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول الشهر اللي بعده.
3: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو.

0: صوت واضح؟
1: واضح جدا، تفضل.
2: صوت القانون.
3: الواقع اللي حضرت في بالي الآن، نعم وصلتنا معلومة من وزارة التنمية إنه في طفل اعتاد يسرق من متجر ويسرق مادة غذائية، هو خاطره ونفسه في هذه المادة الغذائية، يدخل المتجر ويسرق مرة مرتين ثلاث، تكرر الموضوع. سبحان الله قرر البائع في المتجر إنه يبلغ إنه يعني شوفوا لنا هذا الطفل، ترى يعني إحنا لحقنا الأذى خلاص بهذه الطريقة. لما درس الموضوع وشاورونا الإدعاء العام، هل التدخل يكون تدخل بشكل جريمة يعني يفتح ملف جريمة واقعة، ولا نتعامل مع الموضوع بطريقة إنسانية؟ فأذكر أنه وقتها كان القرار أنه ادرسوا وقيموا الحالة مبدئيا، فعلوا اللي هي صلاحيات مندوب حماية الطفل، عنده صفة الضبطية القضائية ينزل للميدان يلتقي بأفراد عائلة هذا الطفل، خلص الموضوع وفق التقارير إلى أنه هذا الطفل أصلا يسرق مش بدافع أنه يستفيد من هذه المواد الغذائية مثلا يبيعها أو شيء، ما عنده هذيك اللي تسمى

0: ولا وصلت أي معلومة، لأنه ترى المراقب الاجتماعي في التنمية يظل يراقب الحالة حتى بعد انتهائها، في مواعيد محددة وفي يعني معايير في بنود هو يلتزم فيها إنه يراقب هذه الحالة لين ما تستقر.
1: في الأربعاء 3 ظهرا بالتعاون والشراكة مع الإدعاء العام على هل أف أم. صوت القانون. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

ميلاد سعيد إن شاء الله لعبير الهنداسي. عبير من أجمل الناس بصراحة وأجمل القلوب وأنظفها اللي أنا فعلا تعرفت عليها خلال هذا العام. فعبير أتمنى لك سنة سعيدة ويعني أبدا ما قصرتي, كفيتي وفيتي دائما. أتمنى لك الخير والسعادة والتوفيق, إن شاء الله عامك كله يكون فرح بإذن الله تعالى مع أهلك وأحبابك وعيالك, ويا رب إن شاء الله دائما السعادة ما تفارقكم, ويعني بالأيام الحلوة وبالخير. ما أعرف إيش أقول, لكن كل سنة وأنتي طيبة.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: مستمعينا الأحب، هذا نحن نوصل معكم لختام مشوار الاثنين من صباحكم عماني، ولقائنا راح يتجدد بكرة في حلقة منتصف الأسبوع بأخبار ومواضيع جديدة.

0: بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

On Insta at Hala FM Radio. محظوظين ومبسوطين بمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا، البرامج، الأحداث، الفعاليات والأنشطة. تابعونا على الانستغرام @HalaFM Radio.

0: عشتوا الله الله.
1: خسرنا، يلا هالجايات أحسن،
2: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
2: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
2: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.

في كل مكان هناك من يصنع الأثر، فكن جزءا منه، فتسجيلك في السجل الانتخابي له أثر. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الحين هو عمره في الأربعين وريدها البنت عمرها 28 توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت أضحك مع العامل مالي يعني عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل
2: أسبوع محمد بالثمر والله العظيم
1: هل شيء واقع أنا ما أقدر أقول لك إن كلمت من صار لكن ما بتقدرتي صار شيء
3: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية لازم كباسنجر تجلس مكانك لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيح على الأرضية وتتعور بسببك نزل الطيارة
4: السوالف ما خلصت وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع أنا ماهر زديالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
5: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام
6: شوية سوالف
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

من هلا FM مستمعين وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. انطلاق اللقاء الإعلامي الذي تنظمه وزارة العمل بمسقط حول منظومة الترقية الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة.

0: مدير عام المديرية العامة للتطوير وضمان الجودة بوزارة العمل يصرح أن هناك نظام إلكتروني متصل بنظام إجادة سوف يساعد أعضاء لجنة الترقيات على استيفاء المتطلبات الخاصة بالترقية، وأن الموظفون الشاغلون للوظائف المؤقتة لا تشملهم منظومات الترقية باعتبار أنها ليست لها درجات وظيفية مدرجة ضمن جدول درجات الوظائف المطروحة. أما مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية بوزارة العمل يصرح أن المبلغ السنوي المخصص للترقيات ليس ثابتا وقابل للزيادة متى ما ارتأت الحكومة ذلك. وبدأ تطبيق منظومة الترقية الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة ابتداء من العام الجاري 2026. وزارة العمل تصرح أن منهجية توزيع المخصص المالي للترقيات تتمثل في عدالة التوزيع وحصة كل جهة ترتبط مباشرة بعدد المستوفين لديها ووضوح الاحتساب معادلة موحدة يمكن تطبيقها والتحقق منها واستيعاب اختلاف الأحجام والجهات ذات العدد الأكبر من المستوفين تحصل على حصة أكبر وفق النسبة وتوزيع كامل المبلغ حيث يتم توزيع كامل مبلغ 10 ملايين عماني بين الجهات المشمولة. إذن هذه بعض النقاط اللي جاءت في اللقاء الإعلامي لوزارة العمل حول منظومة الترقية الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة. أكثر من 200 مليون ريال عماني للمحتوى المحلي في مشروعات الطرق بسلطنة عمان. وزارة التعليم تعلن الدارسين الذين استكملوا إجراءات التسجيل في برنامج تعليم الكبار أن الدراسة ستبدأ عن بعد ابتداء من الأول من أكتوبر 2026. بالختام اللجنة الإعلامية لبطولة كأس العالم لبطولة كأس الخليج العربي 27 تستعرض خلال اجتماعها الخامس سير العمل خلال الفترة الماضية وبحث التوصيات الإعلامية للمرحلة المقبلة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين اللجان ومختلف الجهات الإعلامية.
1: أخبار وعلوم
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حبايب الحبيب
4: يا حيهم
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت
5: الحمد لله
6: حيا الحمد لله كلنا بخير وعافيه
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: 10 المساء على هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
2: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
4: جماعة أنصار الله الحوثية تقول إن 7 يمنيين قتلوا وأصيب 40 إثر غارات على سوق تعز المركزي غربي اليمن، لكن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قالت إن قواتها استهدفت معسكرا عسكريا للحوثيين ومركبات في نفس المنطقة ولم يمكن التحقق بشكل مستقل. وسكان يشكون من ارتفاع أسعار الغاز بسبب المعارك في تعز.
5: نحن مواطنين أبناء تعز نشكو من نقص مادة الغاز، تجي عند الوكيل، الوكيل يبيع للمطاعم، تجلس تنتظر للدباقة أحيانا من أسبوعين وأحيانا من 3 أسابيع عشان تعبي دباقة غاز.
4: أولياء أمور في الرياض تلقوا رسائل إلكترونية من المدارس تبلغهم بأن السلطات السعودية قررت أن يكون التدريس عن بعد لمدة أسبوع دون تحديد السبب حسب ما أفادت وكالة فرانس بريس. أكثر من 1000 مستوطن إسرائيلي اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، وذلك تزامنا مع فرض السلطات الإسرائيلية إغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة بمناسبة عيد العرش اليهودي، واقتحام مستوطنين لمناطق في شرق رام الله. ساكن يحكي:
6: هاجموا مجموعة من المستوطنين، عملوا على شعل نيران في منطقة قريبة بين الزيتون بحيث سيطروا عليهم ويصير عملية اطلاق النار، ما قدروا يدخلوا للبيت، رجعوا للسيارات وقاموا بإحراقها.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: مقتل فلسطيني وإصابة مواطنين في قصف للجيش الإسرائيلي في المواصي بخان يونس جنوبي غزة وفق مصادر طبية والدفاع المدني. شاهد عيان:
7: راح يجيب طرد غذائي له، طلع من باب قيمته بس تعدى 10 متر وتم استهدافه بطيارة مسيرة. منطقة آمنة ومكتظة بالنازحين أصلا.
4: غارات للجيش الإسرائيلي على بلدة ميفدون جنوبي لبنان ومناطق في الجنوب وأطراف بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون من الجهة الجنوبية حسب ما أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية. كنت معكم مهل جمل.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا اف ام. هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

في اعتقاد شائع عند بعض الناس أن أمراض الروماتيزم تصيب كبار السن فقط، لكن الأدق أن بعض أمراض الروماتيزم ممكن تظهر في عمر الشباب وحتى عند الأطفال، لأنها ما دائما مرتبطة بتقدم العمر، بل قد تكون أمراضا التهابية أو مناعية. ألم المفاصل متكرر أو التورم أو التيبس الصباحي اللي يستمر أكثر من 30 دقيقة ما لازم يفسر دائما على أنه إرهاق أو ألم عادي. أحيانا تكون هذه الأعراض علامة على التهاب مناعي، ومن الأفضل تقييمها طبيا من البداية قبل ما تأثر على المفاصل والحركة وجودة الحياة. وتفاصيل أكثر عن الأمراض الباطنية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

الأشعة مهمة لكنها ما تكشف كل شيء. في اعتقاد شائع أن الأشعة وحدها تكفي لكشف أي مرض، لكن التشخيص أحيانا يحتاج أكثر من صورة. بعض الأمراض ما تظهر بوضوح في الأشعة، وقد تحتاج إلى منظار لرؤية العضو من الداخل، أو أخذ عينة، أو إجراء تحاليل تساعد الطبيب على فهم السبب الحقيقي للأعراض. لذلك عندما يطلب الطبيب منظارا أو تحليلا بعد الأشعة، فهذا لا يعني أن الأشعة كانت بلا فائدة، بل يعني أن التشخيص يحتاج صورة أوضح من أكثر من زاوية. الأشعة جزء مهم من التشخيص، لكنها ليست دائما الإجابة النهائية. تفاصيل أكثر عن التشخيص الدقيق والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. للمسافرين لأول مرة قبل مغادرة المنزل، احرص على حفظ نسخ إلكترونية من جواز السفر والتأشيرة وتذاكر السفر والحجوزات على هاتفك أو بريدك الإلكتروني. هذه الخطوة البسيطة قد تكون مفيدة جدا في حال فقدان أي مستند. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف أم.

0: جاهز للارتقاء فوق المألوف؟ جيتور جي 700 توب فاير، دفع رباعي مخصص مصنعيا لأصعب تضاريس عمان. تعليق كيمان 3.0 ثلاث النقاط، ثمن مستويات تخميد، إطارات لجميع التضاريس وعجلات سبائكية مطروقة، زاوية اقتراب 35 درجة، حوض مياه 950 مليمترا، وحمولة سقف 300 كيلوغرام. للمضي أبعد بثقة، زوروا أقرب صالة جيتور أو اتصلوا على 800-800-222 لدى محسن حيدر درويش للسيارات، موزع جيتور المعتمد في عمان.
1: انضموا إلينا في المعرض المصاحب للنسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الزكاة في بازار صحار من 27 إلى 29 سبتمبر من الساعة 10 صباحا إلى 7 مساء، وتعرفوا على دور ميثاق في تعزيز الزكاة.
2: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية، أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة، بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.

الجوفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: النوم بالعدسات اللاصقة أو استخدامها لفترات أطول من الموصى بها قد يزيد من مشكلات العين. الاستخدام الصحيح هو الطريق الأفضل لراحة العين وسلامتها.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا اخبارك
4: حي الله الحبيب يا حي
5: يا حيهم يا حي
6: الحمد لله طيب ذكيم سيف
2: الحمد لله
7: حي شكرا
8: الحمد لله كلنا بخير وعافيه
9: اخبار وعلوم
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام
10: من هلا فام هذه أخبار وعلوم الساعة 1. وزارة العمل تكشف في لقاء إعلامي منظومة الترقية الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة. من الأخبار أيضا ملتقى ظفار للتخطيط الصحي الذي بدأ أعماله بصلالة يناقش على مدى 3 أيام سبل تجويد الخدمات الصحية وجودة الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين وتمكين الكوادر التنفيذيين في مجالات التخطيط والإدارة الصحية بالمحافظة. النادي الثقافي يحتفل بتدشين إصداراته الجديدة لعام 2026 في لقاء احتفي بالكتاب العمانيين وإنتاجهم الأدبي والثقافي، وقد رعى الحفل سعادة وكيل وزارة الإعلام. المنتخب الإماراتي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم 27 بجدة بعد فوزه على نظيره البحريني في الجولة الثانية 3-0. والمنتخب القطري أيضا يتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم 27 بجدة بعد فوزه على نظيره اليمني في الجولة الثانية بهدف مقابل لا شيء.
1: أخبار وعلوم
2: وعلوم. حي الله يامي حي الله فيك يا مرحبا
4: يا حي الله الحبيب يا حي
5: يا حيهم يا حي
6: الحمد لله طيب ذكيم سيف
2: الحمد لله
7: حي
8: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
9: اخبار وعلوم
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: ستين دقيقة تفصلنا عن طرح الأسئلة في كل الأسئلة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كان صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
5: هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
6: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
7: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
8: جماعة أنصار الله الحوثية تقول إن 7 يمنيين قتلوا وأصيب 40 إثر غارات على سوق تعز المركزي غربي اليمن، لكن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قالت إن قواتها استهدفت معسكرا عسكريا للحوثيين ومركبات في نفس المنطقة ولم يمكن التحقق بشكل مستقل. وسكان يشكون من ارتفاع أسعار الغاز بسبب المعارك في تعز.
9: نحن مواطنين أبناء تعز نشكو من نقص مادة الغاز، تجي عند الوكيل، الوكيل يبيع للمطاعم، تجلس تنتظر للدباقة أحيانا من أسبوعين وأحيانا من 3 أسابيع عشان تعبي دباقة غاز.
8: أولياء أمور في الرياض تلقوا رسائل إلكترونية من المدارس تبلغهم بأن السلطات السعودية قررت أن يكون التدريس عن بعد لمدة أسبوع دون تحديد السبب، حسب ما أفادت وكالة فرانس بريس. أكثر من 1000 مستوطن إسرائيلي اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء، وذلك تزامنا مع فرض السلطات الإسرائيلية إغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة بمناسبة عيد العرش اليهودي، واقتحام مستوطنين لمناطق في شرق رام الله. ساكن يحكي:
10: هاجموا مجموعة من المستوطنين، عملوا على شال نيران في منطقة قريبة بين الزيتون، بحيث سيطروا عليه مسير عملية اطلاق النار، ما قدروا يدخلوا للبيت، رجعوا للسيارات وقاموا بإحراقها.
7: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
8: مقتل فلسطيني وإصابة مواطنين في قصف للجيش الإسرائيلي في المواصي بخان يونس جنوبي غزة وفق مصادر طبية والدفاع المدني. شاهد عيان:
11: راح يجيب طرد غذائي له، طلع من باب غرفته بس تعدى 10 متر، تم استهداف بطيارة مسيرة، منطقة آمنة ومكتظة بالنازحين أصلا.
8: غارات للجيش الإسرائيلي على بلدة ميفدون جنوبي لبنان ومناطق في الجنوب وأطراف بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون من الجهة الجنوبية، حسب ما أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية. كنت معكم مهل جمل.
7: بي بي سي
3: أخبار الشرق الأوسط.
12: هذه إذاعة هلا أف أم.
5: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
12: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي. BBC عربي. .com

0: هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا وللحفاظ على صحة العيون.
1: إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر، فلا تنسى قاعدة 20-20-20. كل 20 دقيقة انظر إلى شيء يبعد 20 قدم.

0: الحصول على بطاقة بنك مسقط الائتمانية أسرع وأسهل. قدم طلبك رقميا عبر تطبيق بنك مسقط واحصل على الموافقة خلال دقائق مع إصدار البطاقة الرقمية فورا أو توصيل البطاقة الفعلية إليك أينما كنت دون زيارة الفرع. قدم طلبك اليوم عبر تطبيق بنك مسقط، تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: نص ساعة عن انطلاق برنامج

0: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: الأمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

في اعتقاد شائع أن أي كريم يفتح البشرة بسرعة فهو فعال، لكن بعض كريمات التفتيح مجهولة المصدر قد تحتوي على مواد خطيرة مثل الزئبق أو الكورتيزون أو مواد غير مصرح بها. هذه المواد قد تسبب ترقق الجلد، ظهور شعيرات دموية، حبوب، تصبغات أسوأ مع الوقت، وقد يصل الضرر إلى الكلى أو الجهاز العصبي إذا احتوى المنتج على الزئبق. لذلك لا تستخدم أي كريم تفتيح بدون معرفة مكوناته أو مصدره، ولا نشتري منتجات علاجية من حسابات مجهولة أو خلطات غير مرخصة. تفاصيل أكثر عن صحة الجلد بنتعرف عليها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبوا منه.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: دقائق ونطرح جميع الأسئلة في كل الأسئلة. انتظرونا انتظرونا.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.

0: بلش مع هلا اف ام.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان. لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
1: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
0: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
2: نقترب أكثر من الحقيقة.
0: وكل الأسئلة.
2: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
2: على هلا اف ام.
3: الله يمسيكم بالخير والنور والسرور. حلقة جديدة من برنامج كل الأسئلة معكم على الهواء مباشرة لمدة ساعتين. بعد أول فاصل غنائي بخبركم مواضيع اليوم.

0: أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو وتعليم متميز.
6: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
7: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
8: BBC أخبار الشرق الأوسط.
9: جماعة أنصار الله الحوثية تقول إن 7 يمنيين قتلوا وأصيب 40 إثر غارات على سوق تعز المركزي غربي اليمن، لكن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قالت إن قواتها استهدفت معسكرا عسكريا للحوثيين ومركبات في نفس المنطقة ولم يمكن التحقق بشكل مستقل. وسكان يشكون من ارتفاع أسعار الغاز بسبب المعارك في تعز.
10: نحن مواطنين أبناء تعز نشكو من نقص مادة الغاز، تجي عند الوكيل، الوكيل يبيع للمطاعم، تجلس تنتظر للدباغة أحيانا من أسبوعين وأحيانا من 3 أسابيع عشان تعبي دباغة غاز.
9: أولياء أمور في الرياض تلقوا رسائل إلكترونية من المدارس تبلغهم بأن السلطات السعودية قررت أن يكون التدريس عن بعد لمدة أسبوع دون تحديد السبب، حسب ما أفادت وكالة فرانس بريس. أكثر من 1000 مستوطن إسرائيلي اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، وذلك تزامنا مع فرض السلطات الإسرائيلية إغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة بمناسبة عيد العرش اليهودي. واقتحام مستوطنين لمناطق في شرق رام الله. ساكن يحكي:
11: هاجموا مجموعة من المستوطنين، عملوا على شال نيران في منطقة قريبة بين الزيتون، بحيث سيطروا عليهم وصير عملية اطلاق النار، ما قدروا يدخلوا للبيت، رجعوا للسيارات وقاموا بإحراقها.
8: BBC أخبار الشرق الأوسط.
9: مقتل فلسطينيين وإصابة مواطنين في قصف للجيش الإسرائيلي في المواصي بخان يونس جنوبي غزة، وفق مصادر طبية والدفاع المدني. شاهد عيان:
12: راح يجيب طرد غذائي له، طلع من باب يمكن بس تعدى 10 متر، وتم استهدافه بطيارة مسيرة. منطقة آمنة ومكتظة بالنازحين أصلا.
9: غارات للجيش الإسرائيلي على بلدة ميفدون جنوبي لبنان ومناطق في الجنوب وأطراف بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون من الجهة الجنوبية، حسب ما أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية. كنت معكم مهل جمل.
8: BBC أخبار الشرق الأوسط.
13: هذه إذاعة هلا أف أم.
6: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
13: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
14: كل الأسئلة.
15: كل الأسئلة
14: على هلا أف أم.
15: كل الأسئلة.

0: حياكم الله متابعينا الكرام. اليوم إلى أي مدى أصبحت الضغوطات الاقتصادية، موضوع السكن، العمل، تكاليف تربية الأبناء من ضمن العوامل المؤثرة في قرار الأزواج بشأن عدد الأطفال؟ طبعا هذا هو موضوعنا اللي راح نتكلم فيه إن شاء الله تعالى مباشرة عند الدكتور حمد بن ناصر السناوي، استشاري أول الطب السلوكي، وهو كذلك عضو اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا. مساك الله بالخير دكتور، سعيدين بوجودك معنا في هالأفلام.
1: مساء النور والسرور أستاذ خلود، شكرا على الاستضافة.
0: حياك الله دكتور. يعني هل فعلا ضروري شوية نكون قلقين بشأن تراجع معدل الولادات عندنا في السلطنة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا حسب المتابعات في التقارير التي تصدر في القنوات الأخبارية المختلفة، وأيضا الإحصائيات من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، توجد مؤشرات على تغير في البنية الديموغرافية في السلطنة من ناحية نقص عدد المواليد، تأخر سن الزواج. هنالك دراسة تشير أن سن الخصوبة أو معدل الخصوبة لدى النساء بالتحديد انتقل من كان من 20 إلى 25، إذا صار 30 إلى 35، وهذا له تداخلات مختلفة اجتماعية. حضرتك تفضلتي من ذكر مسألة الناحية الاقتصادية، تكاليف الزواج، تغير نظرة الشباب إلى الزواج والمسؤولية، وأيضا عدد الأطفال، التأثر بالثقافة الغربية لها دور في الموضوع. فكل هذه الأشياء يعني مع بعض العوامل هذه راح إن شاء الله نقوم بالتطرق لها في الندوة الوطنية.
0: هو هذا الموضوع الأساسي اللي نحن نستند عليه اليوم في لقائنا، وهو يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى رح يكون هناك أعمال للملتقى الفكري 13 بعنوان تعزيز الاستقرار الأسري، انخفاض معدلات المواليد والخصوبة بين الواجب الأخلاقي والمسؤولية الوطنية. طبعا هذا كله من تنظيم اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجية. يعني كثير من المواضيع راح يتم التطرق لها، مش فقط موضوع انخفاض المواليد، صح دكتور؟
1: نعم، هو الموضوع الأساسي انخفاض المواليد وتأخر الزواج، ولكن سوف ينظر إليه من عدسات أو منظور مختلف. هناك الجانب الطبي، الجانب اللي يتساءل ما هي العواقب لتأخر سن الزواج. طبعا علميا معروف إن عندما يتأخر سن الزواج معدل خصوبة مرتبط بعمر معين، خاصة عند النساء، وأيضا في دراسات علمية تشير أن الحمل اللي يحصل بعد سن الأربعين يوجد فيه خطورة، احتمال حدوث الإجهاض أو حدوث في بعض الحالات لا سمح الله الأطفال متلازمة داون، وهذه مشكلة يعني تعاني منها بعض الأسر. أيضا قضية دراسة الموضوع من واقع السلطنة، ما هي العوامل الاجتماعية، ما هي التبعات التغير الديموغرافي راح يحصل. طبعا بشكل عام العالم يتجه إلى تشيخ ما يسمى بزيادة عدد السكان اللي هم ما بعد سن التقاعد خلينا نقول، وتراجع في الفئة الأطفال والشباب
0: يعني.
1: الشيخوخة، وهذا له تبعات أخرى بحكم أن نجد أن حتى في بعض الدول اضطرت أنها تمدد تأخر سن التقاعد، بحيث أن الشخص إذا صار يتقاعد بدري معناته راح يعتمد على النتج العملي للفئة الشباب. فإذا كانت الفئة اللي متقاعد أو تعيش على راتب تقاعد عددها كبير، فبالتالي تصبح مشكلة في توازن الهرم السكاني.
0: طيب يعني الانخفاض كبير لدرجة أنه يخلينا قلقين، وبالتالي يعني قضية تستحق أن تناقش على مستوى وطني دكتور؟
1: نعم، خلينا شوي نرجع إلى الخلف لتعريف اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا في سلطنة عمان، وهي برئاسة صاحب السمو الدكتور فهد بن جولندا آل سعيد، رئيس جامعة سلطان قابوس، وعضوية أشخاص أو ممثلين من مختلفة القطاعات أو الدوائر الحكومية، من ضمنهم فضيلة الشيخ كهلان الخروصي، إذا نجد في جانب، وأيضا أطباء وممثلين من وزارة العدل، مكتب اليونسكو، وزارة الخارجية. اللجنة بشكل عام تعنى في تقديم الدراسات والأبحاث واقتراح القوانين لمجلس المجلس الوزراء الذي بعدين يتم اعتمادها. وبالتالي من ضمن البرامج التي تم اعتبارها سابقا اللي علاقة بالموضوع اللي هو الفحص الطبي ما قبل الزواج، هذا كان من نتاج عمل أعضاء اللجنة بالتعاون مع هيئات حكومية مختلفة. أيضا كان في قانون يتعلق بالإنعاش السريري والتبرع بالأعضاء، وبالتالي دور اختيار هذا الموضوع يأتي لنوعا من تسليط الضوء على هذه المشكلة العالمية اللي احنا ما ننتظرها تصبح مشكلة كبيرة. يعني في بعض الإحصاءات تشير أيضا إلى تراجع أو تقل في عدد النساء الحوامل الذين يذهبن إلى العيادات الحمل أو عدد حالات الوضع. وهذه في بعض الأشياء نجدها بعض الأحيان نجدها في تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: فبالتالي يعني مسألة اليوم يجب أن تناقش عشان التبعات مستقبلا راح يكون ضريبتها كبيرة. طيب يعني أنا أستبق أيضا الحديث عن الإشكاليات هذه أو خلني أقول المواضيع هذه اللي راح يتم التطرق لها إن شاء الله يوم الأربعاء. بس أريد أسألك يعني هل المسألة لما نتكلم عن انخفاض الخصوبة تحديدا هل نحن أمام تحول طبيعي مرتبط بتغيير الاجتماعي ولا المؤشرات الحالية مرتبطة مثلا بأسباب صحية مرتبطة بالخصوبة وبالتالي تغيرت أيضا أولويات الشباب؟ يعني وين الإشكالية ممكن نرجحها أكثر في أي جانب؟
1: نعم هو ممكن نقول جميع ما ذكرت جميع مختلف الجوانب، جوانب اقتصادية اجتماعية جوانب نفسية أيضا خروج المرأة إلى العمل ربما ليست ظاهرة جديدة ولكن في بعض النساء يفضلوا الاستقرار في الوظيفة، البعض الوظيفة ليست ترف إنما هو احتياج وبالتالي نجد أن يتم تأخير سن الزواج حتى ما يعني الشاب أو الفتاة يقوموا بإنهاء دراستهم الحصول على وظيفة. تأخر الحصول على وظيفة على سبيل المثال من ضمن العوائق التي تؤدي إلى تأخر سن الزواج، بمعنى الشاب الذي ما عنده وظيفة ولا عنده دخل ثابت صعب أن يتزوج. أيضا تغير نمط الحياة، العائلة الصغيرة الزوجين يشتغلوا يصير في نوع من في بعض الشباب يختاروا أن يكون عدد الأطفال قليل يكتفوا بطفل أو طفلين، بمعنى أن الأطفال هذو راح يحتاج رعاية راح يحتاجوا دعم نفسي ودعم اقتصادي، أيضا تكلفة الحياة في ازدياد المدارس الكليات. وبالتالي في بعض الشباب ينظروا الموضوع بنظرة شاملة كيف أن المستوى الاقتصادي يمكن يأثر على تأخير الزواج. الناحية الطبية تأخير الزواج نحن نفقد اللي هي ممكن نسميها النافذة اللي يكون فيها نسبة الخصوبة أكثر. في بعض الدول يوجد ما يسمى بتجميد البويضات أو الأجنة، بحيث أن الوحدة لما تتفرغ لعملها تثبت نفسها في عمل معين تتفرغ يتم زرع البويضة مرة أخرى وبالتالي قد يكون يحصل الحمل على سن متأخر، ولكن هذا أيضا له أبعاد صحية وأخلاقية
0: كبيرة. طيب يعني ممكن البعض يقول لك دكتور احنا من هذا المجتمع زمان كان الوضع الاقتصادي ايضا سيء عند كثير من الاسر، بس ما كنت تحصل اسره عندها اقل عن 10 أبناء. خلينا نكون منطقيين. صحيح لان الارقام مش دقيقه، ولكن يعني العائلات كانت كبيره مع انه الاوضاع الاقتصاديه ايضا كانت سيئه. طيب ايش اللي تغير اليوم ايضا؟ يعني ما هو نفس تقريبا ممكن يقول لك نفس الوضع.
1: نعم بس خلينا نتساءل كم كانت تكاليف الزواج في السبعينات والتسعينات والثمانينات؟ يعني إذا جينا بداء من المهر على سبيل المثال متطلبات الحفلة والهدايا وما يتبع الانفاق على ليلة الزواج أو أيام الزواج. أيضا قضية تكلفة الحياة تغيرت، يعني زمان كانت احتياجات الناس قليلة جدا، الحين بحكم التطور والانفتاح وربما التعرف على ثقافات أخرى السلوك الاقتصادي لكل شخص تغير، يعني ربما التوجه لقضية الاستثمار، البعض يفضل أنه يستثمر في صحته، يمكن عنده سياسة أنا أريد أجيب أطفال عددهم قليل عشان أتفرغ معهم وأيضا لا أظلم نفسي أن أنا أستمر في دور الأب لفترة طويلة. أيضا قضية ربما الوعي بمسألة المباعدة بين الولادات ما كان منتشر سابقا، وكل هذه الأشياء لها دور في الموضوع.
0: طيب بس أنت قلت أيضا واحدة من الأسباب ذكرتها بشكل سريع باك شوية تسترسل فيها التأثر بالثقافة الغربية. كيف يعني؟
1: هذا شيء وارد، احنا الحين معرضين لوسائل التواصل الاجتماعي مختلف أنواعها، نجد أن التخيل خلينا نقول ربما الفتاة أكثر بحكم أن البنات هم اللي يهتموا أيضا في ليلة الزفاف ومتطلبات الزفاف. أيضا قضية التنوع، في بعض أحد الزملاء كان يتكلم عن أسرة اختاروا أنهم يعملوا الفرح في يخت، مستواهم المادي قد لا يسمح، ولكن هذه اختيار العروس على سبيل المثال يريدوا شيء مميز، ربما لأن هذا شافوه على السوشيال ميديا. قضية لا شعورية، نحن عندما تكون عندنا مناسبة معينة نشارك فيها الآخرين في وسائل التواصل الاجتماعي وكأننا نطالب أن نكون في نخلي ما نقول طبقة معينة ولكن فئة نعكس شيء معين، وبالتالي الفرحة لا تقتصر باحتفالي أنا شخصيا مناسب معين، ولكن ما أريد أن أضره للآخرين، وهذا يعني ممكن يعكس على جوانب كثيرة من حياتنا. يعني
0: أنا بس يعني ظنيت أنك لما تقول التأثر بالثقافة الغربية فيما يتعلق بعدد الأطفال،
1: هذا جزء في الموضوع أيضا، بس إحنا ما وصلنا لعدد الأطفال، كنا وقفنا لقضية التأخر الزواج بحكم العبء المادي للإقدام بالخطوة، وأيضا قضية عدد الأطفال، قضية أنا علاقتي بالأطفال، قضية أنا حقي أن أنا أعيش حياتي ولا ألتزمني أن أكون دور أب، يعني فالموضوع مترابط بس على مراحل مختلفة.
0: طيب يعني الحين لما نتكلم عن هذه القضية المفترض أنه إحنا نكون أيضا واعين ومدركين أن هي مش فقط في اتجاه واحد، هي فيها اتجاهات صحية اجتماعية ديموغرافية وكثير من المؤشرات والمتغيرات اللي المفترض أنه نحط إيدنا عليها. شو أبرز الأشياء اللي ممكن نتحدث عنها واللي رح يتم مناقشتها خلال الملتقى باستفاضة؟
1: نعم، بالإضافة لطرح مسألة التغير الديموغرافي والناحية الطبية من ناحية أسباب وعواقب تأخر الزواج والإنجاب والخصوبة، رح نتكلم على ما هي الحلول المقترحة، ما هي المشاريع التي ممكن تسهل مسألة الزواج. على سبيل المثال في بعض الولايات يوجد ما يسمى بالعرس الجماعي أو صندوق الزواج، أو ربما سابقا كان في مبادرة لتحديد المهر بمبلغ معين، بس هذا صعب جدا بحكم أن مسألة تدخل في اختيارات الشخصية.
0: الآن في منحة للزواج أيضا بس هي مبلغ بسيط
1: يقدم. نعم، ولكن لا يكون متوفر للجميع. أيضا ما يسمى بالتأهيل، المسألة تختصر على تأخر الزواج ولكن زيادة على الطلاق، وبالتالي من ضمن المقترحات راح تناقش اللي هي ما هو الدور الذي ممكن أن تقدمه مؤسسات الحكومية في تعزيز ثقافة الزواج، منح برامج الاستشارة الزوجية بحيث أن في بعض الدول يوجد ما يسمى كور، يعني قبل زواج الزوجين يأخذوا كورس بحكم كيف نتعامل مع شريك حياتي. الحين أنا لست شخصا واحدا أقوم بكل خياراتي ولكن لوحدي، ولكن لازم أنا أعيش في شراكة مع الشخص الآخر، كيف نحن نزيد نسبة التوافق ما بين الزوجين قبل الزواج، وبالتالي نحن نتفادى مسألة المشاكل الزوجية اللي تحصل واللي ممكن تأثر على استقرار الأسرة، على عدد الأطفال. في بعض الشباب عندهم سياسة إن أنا ما أريد طفل أول سنتين حتى رقم واحد أستقر أشعر بالأمان في هذه العلاقة الزوجية، على أساس ما أطلع من هذه العلاقة ويصير في مشاكل وبالتالي نجيب أطفال ويكون في نوع من المشاكل في تربيتهم. فكل هذه الأشياء من ضمن الأشياء التي أظهرت. حضرت ذكرتي المقارنة في السابق والحين، العقلية الزوجين أو طلباتهم زمان كان الناس نوعا خلينا نقول الأغلبية بسطاء من ناحية متطلباتهم في الحياة، من ناحية مدى سمعا وطاعة للأجيال الأكبر. نجد في بعض الحالات ربما سبعينات وبداية الثمانينات كان الوالد أو الوالدة هم اللي اختاروا شريك الحياة، ربما في بعض الحالات هذا قد يكون أسلم من ناحية المغامرة في التعرف، خاصة في حكم أن معظم العائلات المحافظة اللي هو التعرف اللي خلينا نقول يزيد فرصة تطابق الشخصيتين، ما يعني في نهاية الأمر أتوقع صعب نتحصل حد 90% أو 100%، لابد من وجود اختلافات يعني
0: طبعاً.
1: ولكن قدرة الشخص على تجاوز هذه الخلافات، مراعاة الأشياء الأساسية، كيف أنا أنقذ هذه الحياة الزوجية، كيف أنا أقلل احتمالية حدوث مشاكل في حياة الزوجية قبل الدخول في هذه العلاقة.
0: نعم، يعني إحنا نقول المنطلق اللي أنتم بتنطلقوا منه اللي هو موضوع انخفاض المواليد
1: كبداية، لكن كلها مترابك تحت مظلة الاستقرار الأسري، انخفاض المواليد، ارتفاع حالات الطلاق، تأخر الخصوبة وهكذا يعني.
0: طيب أنت ذكرت لي في المقدمة لما كنا نتكلم عن اللجنة الوطنية للأخلاقيات والبيولوجيا كثير من المواضيع اللي تم مناقشتها على مستوى اللجنة بعد ذلك أصبحت أيضا مشاريع قائمة تم تنفيذها، منها مثلا موضوع التبرع بالأعضاء، وقلت لي أيضا موضوع الإنعاش، وقضية أيضا إيش
1: الوفاة الدماغية،
0: الوفاة الدماغية،
1: فحص الطبي ما قبل الزواج.
0: طيب يعني هل ممكن الآن أنا أستبق الأمور وأقفز على المراحل، بس أنت يعني استحملني في هذه النقطة. هل ممكن نشوف مستقبلا توصية من اللجنة مثلا أنه مع الأوضاع الحالية مع كل الأرقام والإحصائيات أنه ممكن مثلا تعطى منحة للأطفال أو للعائلات اللي مثلا خلينا نقول تجيب أكثر من 5 أطفال كنوع من التشجيع؟
1: هذه من ضمن النقاط التي راح تطرح وأيضا مطبقة في بعض الدول التي أصبحت تعاني من نقص حاد في عدد المواليد. أيضا هناك بعض الاقتراحات إن على سبيل المثال تسهيل الحياة الوظيفية للمرأة التي تنجب على سبيل المثال. الحين في تطور في اللي هو تمديد لإجازة ما بعد الوضع. هل في مبادرات أخرى اللي هي قضية إن إعطاء فترة أطول بحيث إن ساعات دوام قد تكون أقل في بعض القطاعات، قد تقوم بتوفير حضانة للطفل في نفس البناية بحيث إن إحنا نقلل يعني نقلل من الوقت اللي تشعر فيه المرأة بالندم بحيث إن هي بعيدة عن الطفل، وأيضا نعزز من دور الأم في إعطاء التربية مع التقليل من دور الخادمة والمربية. هذه الأشياء أيضا في قضية إن هل إجازة في بعض الدول إجازة الوضع تشمل أباء أيضا، بحيث أن ربما الأب العماني الحديث يريد أن يشارك في عملية اللي هي ما بعد الولادة. رعاية الطفل ليست فقط دور الأم ولكن يجب أن يشارك فيها الأب أيضا. أيضا قضية اللي هي الوعي قبل الدخول في الزواج. احنا نتكلم عن مسألة كيف ممكن احنا نقلل احتمال الخلافات الزوجية التي ممكن تؤدي إلى الطلاق. هذه اللي ذكرت مشاريع اللي هي التثقيف الصحي أو الوعي أو الدعم النفسي والاجتماعي ما قبل الزواج يساعد على تقليل احتمال حدوث الطلاق.
0: يعني أقدر أقول إنه هذه مثل النقاط اللي راح يكون كنوع من مسؤولية الدولة تجاه تشجيع تكوين الأسرة والمحافظة عليها.
1: نعم.
0: طب وين النقطة الفاصلة بين فكرة أنه موضوع الإنجاب قرار شخصي يخص الأسرة وبين أيضا ربما يصبح مسألة تخص الدولة، لأنه مثلا ترتفع نسبة الشيخوخة تقل وهذا يؤثر على سوق العمل وأشياء كثيرة. متى المسألة تصير من الداخل؟ لا ما يصير قرارك بس الشخصي، إنما يكون أيضا قرار للحكومة.
1: هو إحنا إذا نظرنا الموضوع بهذه الطريقة هذا نفسه ينطبق على الفحوصات ما قبل الزواج. سابقا الفحوصات ما قبل الزواج قد تؤدي خاصة في بعض الأمراض التي يكون لها دور وراثي شديد. نجد أن الأطفال الأسر الواحدة معظم الأطفال يكونوا وراء بعض عندهم أمراض. الأمراض هذه تحتاج إلى بقاء الطفل لسنوات ليس فقط أشهر. في بعض الحالات الأمراض النادرة الطفل يبقى معظم حياته تحت يستقري الرعاية الصحية، فهذا خلينا نكون واقعيين يشكل عبء على الرعاية الصحية هذه، وأيضا يتعب الأهل في عطاء مثلا التربية والتفرغ للأطفال الآخرين الصحيين. يعني فهنا كانت مسألة أن الفحص الطبي ما قبل الزواج في البداية كان في نفور بحكم أن أنت جالس تدخل أتزوج من ما أتزوج من، ولكن الموضوع فيه دراية. إذا أنت مستعد في معرفة مثل ما نقول سلبيات وإيجابيات، هل أنت على أساس تصنع القرار بناء على هذه النتيجة؟ الشيء يكون نفسه مثل ما تفضلتي أن القرار عواقب مجتمعية. عندما يشيخ المجتمع تصبح المسألة تؤثر على الأمن بشكل عام مختلف نواحي، الأمن العسكري، الأمن الاقتصادي. في بعض الدول نلاحظ لما يكون عدد السكان اللي هم عدد وافدين أكثر من نسبة السكان أصليين يصبح في نوع من هيكلة المجتمع تختلف. في بعض القطاعات العسكرية صعب أنك أنت على سبيل المثال توكلها إلى خارج أبناء البلد. في بعض الحالات الاحتمال في القطاع الصحي على سبيل المثال لاحظنا أثناء جائحة كورونا بعض الدول قامت بسحب موظفيها بحكم أن هم أولى بهم. في بعض الدول قامت باستنزاف دول أخرى. رأينا الكثير من الاستقالات بسبب أن حصولهم على وظائف في دول أوروبية بامتيازات، حتى في بعضهم كانوا يروحوا بدون أي مقابلة أو اختبار بحكم الحاجة. وبالتالي ماذا يحدث لا سمح الله إذا نحن استمرينا نعتمد على الآخر في الأشياء الأساسية هذه؟ يعني
0: طيب دكتور، يعني الآن تبقى هذه في النهاية ممكن يقول لكم مجموعة من التوصيات. في بعضها ممكن يطبق مثل ما صار مثل ما ضربت الأمثلة، ولكن يمكن مثل هذه الأمور يقول لك ما بتظهر في القريب العاجل وإنما على البعيد المدى. فكل ما تأخرنا كل ما صار الموضوع شوي يشكل لنا نوع من التحدي. أنا سؤالي لك في هذه المرحلة بالتحديد، شو هي السياسات الأكثر إلحاحا في هذه المرحلة تحديدا؟ مثلا لو قلت لك هل هو مثلا دعم للشباب للزواج، ولا مثلا مسألة مراجعة الحوافز المالية، ولا تهيئة بيئة العمل بشكل أفضل؟ يعني وين الأولى نحط كل ثقلنا وجهدنا؟
1: أنا يعني
0: بشكل شخصي. الجواب
1: بشكل شخصي هو مسألة تسهيل الظروف للزواج، شيء فطري أن الشباب يحتاج إلى تكوين أسرة لا خلاف عليه، ولكن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في بعض الحالات لا تسهل هذا الموضوع. البعض كان في لا يزال يستمر أنه يستلف من البنك على سبيل المثال عشان يبدأ حياته من ناحية المهر وتكاليف الزواج، وبالتالي إذا صار في تسهيل لعملية الزواج يصبح الزواج في مرحلة الشاب يكون قادر على بناء أسرة، وبالتالي والمرأة تكون في مرحلة خصوبة جيدة، وبالتالي العملية تكتمل، لأن هي مسألة الحصول على التدخل في المرحلة الأساسية. يعني الأشياء الأخرى تأتي تكميلية، على سبيل المثال تسهيل من ناحية العمل، قضية منح حوافز، هذه تأتي على الناحية الأخرى. ولكن أيضا من ضمن الأشياء اللي راح نستعرضها، أنا ما أريد أحرق المحتوى، ولكن استطلاعات ميدانية من بعض الشباب بوجهة نظرهم اللي على سبيل المثال السن المثالي للزواج من وجهة نظر فلان، هل هذا خيار شخصي حتى لو كان الشخص هذا مقتدر ماديا؟ عدد الأطفال في بعض الحالات خاصة النساء يفضلوا عدد الأطفال أقل، بمعنى أن على أساس أنا أقدر أتفرغ لرعايتهم وأيضا أتفرغ لمواصلة مسيرتي المهنية والدراسية.
0: طب مقارنة بين الماضي والحاضر، إذا عندك رقم كم كان عدد الأسرة وكم أصبح، يعني مثلا الزوج والزوجة كم كانوا يجيبوا أطفال واليوم كم يجيبوا؟
1: هو صعب أعطيك رقم، ولكن سابقا نعتمد لأي فترة نتكلم، يعني على السنوات الخمس السابقة على سبيل المثال كان لا تزال نسبة الأخصاب مرتفعة. إذا أذكر رقم يمكن الأخوة المستمعين يراجعوا من مكتب الإحصاء مركز الوطن للإحصاء والمعلومات، توقع معدل الخصوبة انخفض من 2020 عام 2020 من 2.21.7 الى 2.7 الى 1.9 خلال العام 2024. فهذا الانخفاض مثل ما نقول يثبت من، لان كل العمليات الولادة اللي تحصل في السلطنة يتم رصدها و تسجيلها وبالتالي رفعها في الموقع الإلكتروني للمركز.
0: طيب أنت من وجهة نظرك أيضا ومن خلال البحث والتقصي ومن خلال حتى الإعداد لهذا الملتقى دكتور، شو أكثر شيء يأثر في قرار الوالدين في مسألة الإنجاب؟ يعني هل هي مثلا المسائل الاقتصادية بالدرجة الأولى، ولا ارتفاع تكاليف تكوين الأسرة نفسها والصرف، ولا قضية أيضا بيئة العمل يمكن ما تكون مهيئة مثل ما ذكرت؟ شو أكثر شيء كان مؤثر في هذا القرار؟
1: نعم، وإحنا لم نقم بدراسة ميدانية بحيث أن نقدر نقول يعني وجهة نظر تنطبق سبب أساسي، ولكن الفكر الشخصي نحن كشباب كأشخاص اللي يسير قراراتنا عادة اللي هي الأفكار المسبقة، قضية أنا يكون عندي 3 أطفال أتفرغ في إعطاء لهم الاهتمام والتفرغ في تربيتهم، خاصة الحين في تحديات أخرى تربية أطفال، ذكرت مقارنة مع السابق، الحين الطفل عنده آيباد، عنده اللي هو انفتاح على العالم الخارجي في سن مبكر، وبالتالي في بعض السلوكيات التي بدأت تظهر في المجتمع على فئة الشباب والمراهقين لم تكن موجودة سابقا، ربما لها دور في موضوع الانشغال والدين وأيضا قضية الفجوة ما بين عمر الطفل وعمر الأب. يعني فالنظرة الاجتماعية اللي ما هو العدد المثالي للأطفال، هل الأطفال هذول أقدر أعطيهم حقهم؟ زمان كان في نوع ما نقول تباهي، ولكن كان في عزوة، يعني العائلة اللي عندها أطفال كثير هذا دليل على الخصوبة، هذا نوع من يعطيه مكانة اجتماعية. فالحين أشخاص أصبحوا يهتموا أيضا بالأفكار الفردية. الجانب الاقتصادي جدا مهم، لأن في نهاية الأمر في فلوس حال مدرسة تصرف لمدرس خصوصي، إذا نخلنا في التفاصيل في بعض العادات الاجتماعية الجديدة اللي هي الدروس الخصوصية أصبحت شيء عادي، يمكن قبل الثانوية سابقا كان كل طفل يقوم ببذل مجهود الوحدة على أساس يحصل على، فبالتالي هذه بالإضافة إلى تكلفة الحياة بشكل عام. يعني
0: كنقاط يعني وبشكل سريع دكتور كتوصيات تعتقد أنه ربما صحيح بعد ما بدأ الملتقى، بس كتوصيات راح تطلعوا منها أو تطلعوا فيها إن شاء الله تعالى وتوصوا فيها أنه يتم تنفيذها، مثل شو؟
1: قد تكون من ضمن أساس اللي هي تفعيل دور صناديق الزواج وتيسير الزواج للشباب، وبالتالي نحن نقلل من الأعباء الاقتصادية التي ممكن قد تكون من عوامل عزوف الشباب، توفير الدعم النفسي والجلسات الاستشارات الزوجية، وبالتالي نحن نقلل حدوث أي مشاكل ممكن تجعل هذا الزواج لا يستمر. أيضا قضية تسهيل ما بعض الأمور للمرأة العاملة بحيث أن تمديد فترة بحيث أن تقدر في توازن ما بين في بعض الدول عندهم مشروع اللي هو المشاركة في الوظيفة. يعني على سبيل المثال وظيفة واحدة تقوم بها امرأتين وحدة تيجي نص اليوم والثانية تكمل نص اليوم. طبعا هذا بيحتاج إلى موافقة من وزارة العمل مراجعة ولكن هذا يعطي حل مثالي بمعنى أن المرأة تصبح بعيدا عن الطفل بعيدا عن المنزل نص اليوم بدل ما يكون. في بعض الدول ممكن نسهل عملية العمل عن بعد. الحين هذه تكنولوجيا متوفرة للجميع بمعنى أن احنا نوفر الوقت الذي يضيع على المرأة العاملة أنها تطلع من البيت وتغادر المنزل والوقت اللي هو في الذهاب والعودة. العمل عن بعد ما شرط طول الوقت ولكن أيام معينة في أسبوع. قضية التسهيلات الأخرى من ناحية ربما المكافأة المادية هذه تعتمد على عوامل أخرى يمكن ليست في يد الملتقى
0: لكن ممكن يحطها كمقترح.
1: نعم
0: إجازة الأمومة أيضا والأبوة ممكن تكون ممددة أكثر.
1: نعم بس هذا يعني راح تكون عواقب أخرى لذلك لازم يكون فيها دراسة لقضية ما هي التبعات التي تكون عليه. في بعض الأشخاص أحيانا إحنا ممكن نتفق أو نجد حل معين يكون مثالي ولكن لأصحاب الشأن يقول لك أنا إذا أشتغل نص يوم بحصل نص راتب فهذا ما راح يكفين. تعرف نحن دخلنا في مسألة لأي درجة نحن نوازن ما بين رغبة الشخص وسن قانون أو اقتراح قانون بحيث إنه يكون عادل ومتقبل للجميع.
0: طيب دكتور أنا ما أريد أكون سلبية لكن لازم أطرح هذا السؤال طبعا. يعني في نهاية هذا اللقاء لو لا سمح الله أنه كل هذه السياسات اللي تعتقدوا أنها أو خليني أقول التوصيات يعني لم يتم يعني ما جابت نتيجة خلني أقول لك وظلينا على نفس الموضوع في انخفاض في المواليد في ارتفاع أيضا في نسبة الشيخوخة إيش اللي خلني أقول إيش اللي ينتظرنا إيش التحدي الاقتصادي أو الاجتماعي أو ديموغرافي أو إيش خلينا نقول التبعات المتوقعة.
1: طبعا التبعات مثل ما شفنا في بعض دول العالم التي صارت تعاني من الشيخوخ قضية الاضطرار تأجيل سن التقاعد. في بعض الحالات أصبح تأجيل سن التقاعد ليس خيار للشخص ولكن بسبب حاجة سوق العمل وبالتالي هذا في نوع من الإرهاق للأشخاص. البعض يرى التقاعد ينتظر تقاعد بحكم أنه حق أنه يرتاح بعد سنوات من عطاء لذلك نجد بسبب في نقص من في الكوادر يتم تأخير سن التقاعد. يعني يمكن احنا شفنا شيء مشابه من ناحية تمديد من 20 سنة إلى 30 سنة
0: وبالتالي أصبح شيء والناس ضجت يعني فعلا كان من 20 سنة التقاعد صار 30.
1: نعم ولكن في ناس يحسوا أنهم يريدوا يتقاعدوا عشان يرتاحوا ويكونوا يعني يرتاحوا باقي أيامهم ما لازم يطلع من الوظيفة إلى المستشفيات وتنهار صحته فهذا من ضمن الأشياء الأخرى. أيضا حاجة إلى يكون في عجز في توفير بعض الوظائف
0: إذا كان سوق العمل يعني
1: سوق العمل بشكل عام في بعض القطاعات مثل ما ذكرتي أولى بيها أن احنا يكون فيها الشخص المواطن يعني مع احترام شديد للجميع ولكن في بعض الأشياء بسبب تبعات أمنية تبعات اقتصادية صحية التنوع شيء جيد ولكن على لا يكون على حساب اللي هو مصلحة البلد بشكل عام.
0: هل ممكن تتأثر أيضا الرعاية الصحية؟
1: بالشيء بالتأكيد يعني من بعض الإحصائيات تشير أن ما أذكر رقم بالتحديد ولكن في نقص حاد يواجه العالم على أتوقع 2030-2040 بسبب بلوغ عدد كثير من الأطباء إلى سن التقاعد وأيضا ربما في بعض الدول في نقص في عدد الأشخاص اللي يدخلوا المجال الصحي بحكم أن ربما المجالات الأخرى راتبها أحسن ساعات العمل أكثر يعني العمل أو دراسة الطبيب تستهلك جزء أساسي من شبابه وصحته ومستمر يعني واحد يستمر يشتغل حتى فترة طويلة فكل هذه الأشياء ربما تجعل الأشخاص إنهم يقللوا رغبتهم في
0: حتى في بعضهم راحوا لأبعد من كذا قالك حتى منظومة الحماية الاجتماعية يمكن أن تتأثر لما يكون مثلا أغلب المشمولين بالموضوع هم كبار في السن فبالتالي هذه المسألة أيضا ربما تتأثر
1: بالتأكيد
0: فالقضية ملحة جدا. دكتور كلمة أخيرة ممكن تقولها في نهاية هذا اللقاء؟
1: أول فكرة الملتقى هي طرح قضية تهم الأسرة بشكل عام. الأسرة هي نواة المجتمع وإن شاء الله راح نكون مشاركة من مختلف القطاعات لن تكون مجرد نقاشات وإن شاء الله نطمح أنها تكون سياسات تترجم من أجل مصلحة المجتمع العماني.
0: بس أكيد مثل ما قلت أنت لازم كل الأطراف المعنية تكون موجودة عشان أي يعني أي مقترح أو أي توصية معصية يكون الطرف الآخر اللي ربما يتضرر.
1: نعم.
0: مثلا سوق العمل لما تفضلت وذكرت مثلا تمديد إجازة الأمومة أو الأبوة، العمل عن بعد وغيرها. نعم. هذا ممكن يعترض عليه مثلا القطاع الخاص.
1: نعم. نعم.
0: وفبالتالي لازم كل المنظومة تكون موجودة وأيضا تتحدث مع بعضها البعض. شكرا دكتور على وجودك معنا اليوم في كل الأسئلة.
1: شكرا جزيلا.
0: كل التوفيق إن شاء الله لكم في الملتقى الفكري 13 اللي راح يكون إن شاء الله يوم الأربعاء. الشكر والتقدير لاستشاري أول الطب السلوكي وعضو اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا الدكتور حمد بن ناصر السناوي.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة. جاهز للارتقاء فوق المألوف؟ جيتور جي 700 توب فاير، دفع رباعي مخصص مصنعيا لأصعب تضاريس عمان. تعليق كيمان 3.0 ثلاثي النقاط، ثمن مستويات تخميد، إطارات لجميع التضاريس وعجلات سبائكية مطروقة، زاوية اقتراب 35 درجة، حوض مياه 950 مليمترا، وحمولة سقف 300 كيلوغرام. للمضي أبعد بثقة، زوروا أقرب صالة جيتور أو اتصلوا على 800-800-222 لدى محسن حيدر درويش للسيارات، موزع جيتور المعتمد في عمان.
4: خبر هاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
5: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
6: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية، أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة، بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
7: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم، تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om.
8: عندك شيء مميز

0: 104.4.
1: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
2: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
3: بابا عندي ميتينج أونلاين.
4: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
1: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
5: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو فونتي من أريده واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
1: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
5: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.
6: لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس،
7: الطقس صحو لغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
6: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: الله يمسكم بالخير والنور، ومتابعين معاكم مشوار اليوم من كل الأسئلة. البعض كان يشتكي من الفرق التفتيشية اللي تتبع وزارة العمل، وطالب الوزارة برصد بعض التجاوزات اللي تحدث ميدانيا. أسئلة أخرى أيضا مستمعين الأكارم بطرحها على نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة الداخلية ممثل ولاية بدبد الأستاذ ياسر بن فاضل المحاربي. مساك الله بالخير أستاذ ياسر.
1: مساء النور أستاذ خلود، أهلا وسهلك وبالمستمعين.
0: يا مرحبا وسهلا فيك أستاذ ياسر. يعني الحديث أيضا عن ما تقوم به فرق التفتيش اللي تتبع وزارة العمل، والسؤال أنه هل يندرج تحت قانون محدد يضمن حق صاحب المؤسسة؟
1: أولا مرحبا فيكم. بالنسبة لهذا السؤال قد يكون يعني يندرج تحت صفة قانونية، ولكن من خلال الحديث مع الأخوة كان لنا لقاء اليوم مع مدير عام بمحافظة الداخلية، مدير عمل بمحافظة الداخلية، وأيضا مدراء ورؤساء الأقسام بالدائرة رقابة العمل، وأيضا المختصين بدائرة التشريعات، وكان أيضا بحضور رئيس وحدة التفتيش بمحافظة الداخلية مع حضور عدد يعني من أعضاء المجلس البلدي، وأيضا حضور موظف من وزارة التجارة. طبعا من خلال الحديث معهم على أساس أسلط الضوء للقانون، هم حقيقة يتحدثوا عن قانون ومنهج مشرع لإقامة هذه التفتيشات. ما كان لدينا أدنى شك إنه تطبيق القانون على العمالة السايبة هو المسار الصحيح، لكن كانت لنا وجهات نظر أخرى فيما يخص هذا القانون. أما بالنسبة لأنه تندرج تحت قانون محدد، نعم هم حسب المادة معهم هناك تندرج حسب قانون مشرع. نعم
0: مفهوم. طيب أستاذ ياسر، يعني البعض يقول أنه احنا مش ضد التفتيش، يعني سواء كان اصحاب المؤسسات او حتى يعني الاشخاص اللي كانوا يتحدثوا عن هذه الاشكاليه اللي يواجهوها، لكن هم ضد بعض اليات التطبيق على ارض الواقع. شو اللي يصير ميدانيا؟ وبالتالي يعني هذا يمكن كان وحده من الاشياء اللي تم مناقشتها في هذا الاجتماع.
1: الحقيقه نعم، احنا افدنا ورفضنا كل ما لاحظناه وأيضا ما وردنا من الأخوة المواطنين بهذا الأمر لرئيس وحدة التفتيش.
0: مثل عطني مثال أستاذ ياسر، مثل شو خبرته؟ شو اللي
1: يصير؟ يعني بعض تصرفات الشخصية من خلال فرق التفتيش تقوم فيها كثير من الكلام المشدد والتخويف، يعني بث الذعر أيضا في مع الوافدين، لكن كلها كانت تصرفات شخصية. وهو قال حقيقة يعني كلام جميل، قال إنه هذا الفرق اندرجت تحت يعني تدريب ممكن خلال 3 أسابيع، ولربما إنه هذه الملاحظات تصدر من حالات شخصية ما يعمم عليها فرق التفتيش. وإحنا ذكرنا نقاط كثيرة حقيقة يعني فيما يخص هذا الأمر، إلا أنه طبعا يبقى هو التصرف شخصي، يعني ما ممنهج ولا قانون. وأيضا أخبرنا أنه السمت العماني وأنه يعني المنهج العماني في كيفية التعامل أكيد بأدنى شك أنه تعامل راقي، إن كان مع وافد مستثمر عماني فهو حقيقة أيد هذا الكلام، وقال لنا إذا كان في تصرفات شخصية طبعا ما نقدر نعمم فيها الفرق، ولكن نرصد هذه التصرفات ونتعامل معها بشكل شخصي. واحنا عطينا بعض الأمثلة والأخوان عطوا بعض الأمثلة وشدد عليها وأخذ الملاحظة والتوصية في هذا الأمر. يعني
0: طيب أستاذ ياسر، هم هذول فريق التفتيش يتبعوا وزارة العمل مباشرة ولا هم من المؤسسة الأمن والسلامة؟ ما أعرف، صحح لي المعلومة.
1: هم يعني يتبعوا العمل، وأيضا في اتفاقية مع الأمن والسلامة في هذا الأمر.
0: صحيح،
1: فهم عمل مشترك بينهم يعني.
0: هي مفهوم. طيب يعني الآن مثل هذا العامل اللي طرح أنه يعمل مثلا في نشاط أو مهمة مختلفة داخل المؤسسة نفسها، هذا الطرح طرح يعني في الاجتماع، شو الحل القانوني اللي تقترحوه بحيث

0: يمنح المؤسسة مرونة تشغيلية دون ما يقول يعني ليش تخلي العامل يروح أو صاحب العمل يروح يتحايل على تصاريح العمل وغيرها. هذه واحدة من التحديات مثلا اللي كانوا يتكلموا عنها.
1: صحيح، احنا طرحنا هذا الأمر وطرحناه في شقين. يعني هم عندهم يعني مسألة أن أحيانا بعض المواطنين يحتاجوا إلى عامل لمدة ساعة، واليوم الواحد ما يقدر يستغنى عن عامل انه يعمل له يعني يصلح له مثلا ليت او يصلح له مكيف، يعني صيانة مكيف او غيرها من هذه الامور. لكن هم هناك عندهم ايضا مادة قانونية في هذا العمل، وهي الاتفاق مع كفيل هذا العامل، وهذا ايضا يطبق حسب برنامج مبسط وما في اشكالية. ولربما قالوا أن المواطنين الآن ما مستوعبين هذا الأمر، لكن هو أمر سهل بحيث أنه يضمن حقوقه لو صار لهذا العامل أي مشكلة، مس كهرباء، يعني يكون على دراية بالكفيل، بكرة ما يتنمص هذا الكفيل من مسؤولية يعني تحمل مسؤولية العامل أو ما يقع على هذا العامل.
0: طيب يعني أستاذ ياسر، هو إيش اللي يصير عشان بس الناس تفهم نحن الآن عن شو نتكلم؟ يعني القصد أنه لما تروح فرقة تفتيش مثلا تفتش على مؤسسة تحصل مثلا عامل تصريحه غير وشغلته شيء ثاني في المؤسسة، ولا كيف؟
1: هي فرقة تفتيش تبحث عن أول شيء العمالة السائبة اللي مثلا قد يكون ما عندها بطائق وتعمل في مؤسسات يعني تجارية. هذه واحدة نقطة. النقطة الثانية أيضا تم رصد مخالفات كثيرة، مثلا صاحب عمل عنده عمالة لكن ما عنده عمل لهم، فيعطيهم زميله أو يعني صاحب عمل آخر، ولكن أيضا نفس الشيء بمهنة أخرى وبدون اتفاق بينهم، فهذه أيضا تم رصدها وتم مخالفتها وأيضا التقليل منها، بحكم أنه كل رائد عمل مسؤول عن العمالة الموجودة معه، وإذا كان غير محتاج لهذا العمالة هناك في بند عندهم بند الانتداب اللي هو يصل إلى 6 أشهر. يعني ممكن الواحد ينتدب هذا العامل لمدة 6 أشهر بغير شركته، ولكن باتفاق يعني الكفلاء أو رواد الأعمال.
0: طيب أستاذ ياسر،
1: هذه رصد هذه المخالفات. يعني أيضا أستاذ خلود، أيضا في نقطة أيضا دائما المواطن يشتكي منها، أنه أحيانا بعض المؤسسة يكون فيها بعض الوظائف، يعني نفس نضرب مثل هايبر ماركت، قد يكون هذا الهايبر فيه إلكترونيات، فيه مواد غذائية، فيه خضروات، فيه كذا، فأحيانا يكون فيه تعاون من عامل مع العامل الآخر الموجود داخل المؤسسة. تم رصد مخالفات في هذا الأمر، وإحنا كانت لنا ملاحظة في هذا الأمر بحكم أنه الكفيل نفسه والعامل يعني غير مسيب وبطاقته صالحة، يعني ولا ربما أن هذا العامل يعني يكون عنده إجازة أو يعني مريض أو راح يصلي يعني بعض البنود، فهم توافقوا معنا في هذا الأمر ويحاولوا أنه ما يشددوا في هذه المسألة قدر المستطاع.
0: نعم. طيب يعني أنت قلت لي الآن الأشياء اللي ممكن يرصدوها، لكن أنا الآن سؤالي لك أستاذ ياسر، هل عندك أرقام ولا مثلا ممكن نتكلم عن حالات موثقة لمؤسسات صغيرة تضررت ولا حتى ممكن تكون أغلقت بسبب قيمة المخالفات، ولا الآن بس الموضوع ممكن تتكلم فيه على شكاوي فردية بس؟
1: لا، هو في شكاوي، والحقيقة كان في حراك كثير من الولايات معنا، يعني أعداد كبيرة من رواد الأعمال قدموا يعني صحيفة أو شكوى في مكاتب الولاة معنا بهذا الأمر، لكن كوزارة العمل ما وضحت لنا العدد اللي هو تم رصده أو تم مخالفته، وحسب كلامهم راح يرفضوا المجلس بهذه الإحصائية، وأيضا هذا اللقاء وما دار من حديث راح أيضا يناقش من خلال المجلس البلدي، وبإذن الله راح تكون توصيات نأمل أن يعمل بها في وزارة العمل بإذن الله. يعني
0: طب ما ذكرت لي في ناس سكروا مثلا ممكن يكونوا وصلوا لهذه المرحلة؟
1: الحقيقة كثير من الناس اللي تشائمت من هذا الأمر ويمكن ما تقبلته، وتعرف أستاذ خلود أحيانا بعض القوانين ما يتقبلها، لأنه إحنا اليوم أصبح معاملاتنا كلها يعني فيها نوع من التودد والعلاقات الحميدة في يعني العمالة، يعني محتاج عامل أخذه، محتاج أبني، ممكن أجيب أي عامل ما لازم أسعى إلى كفيله. فبعض الأعمال حقيقة أقول لك إنه بديت خلاص، يعني ما أقدر أقول رقم، لكن في ناس أفصحت عن هذا الأمر إنه أنا ما يتناسب معي هذا العمل ورايح أسكر يعني شركتي.
0: طيب هو الفكرة الآن، أنت من وجهة نظرك وعلى الأقل حتى من هذا الاجتماع اللي صار اليوم أستاذ ياسر، هل اليوم المشكلة في القانون واللائحة، ولا المشكلة في تفسير المفتشين اللي يروحوا هناك، ولا حتى لا الموضوع يقول لك لا أكبر من كذا، مسألة التدرج قبل تسجيل المخالفة، وين المشكلة بصراحة؟
1: احنا حقيقة تكلمنا استاذ خلود في التدرج في المخالفة، احنا مش ضد القانون او تنفيذه، لكن حتى انا الحقيقة قلت لوزارة العمل والفرق التفتيشية، قلت له كان ينبغي انه يعني كمجلس بلدي او كمواطنين يكون لديهم علم قبل هذه التفتيشات، وايضا ينبغي اثناء التفتيشات ما ممكن نطبق القانون بحذافيره، معنى انه مثلا نعاقب شو اسمه المخالفه المغلظه، يعني المخالفات من 250 الى 2000 ريال، اقل مخالفه 250 واعلى مخالفه 2000 ريال، فهذه مرهقه ايضا لرائد العمل او صاحب المؤسسه، ممكن يتصحح الخطا لما تكون عنده ملاحظه لمخالفة بهذا الامر. فهي عمليه يعني التدرج كانت ممكن قلل من ضخامه الصدمه لرائد العمل.
0: طيب شو قالوا لما قلت كذا انت او لما اقترحت، شو قالوا استاذ ياسر؟
1: المشكله استاذ خلود هم يتحدثوا عن قانون وبنود قانونيه، احنا دائما ايضا نفس الشيء نتكلم عن واقع، نتكلم أيضا عن سوق عماني أيضا يهمنا مصلحته وتهمنا اقتصاده، ويهمنا أيضا بشكل خاص مثلا إن المحافظة تحافظ على اقتصادها، تحافظ على سوقها، ما يكون في ردة فعل أيضا، وأيضا وراء هذا ردة فعل ممكن يكون في يعني تضخم في مسألة يعني السوق نفسه، يعني والعامل الأساسي أيضا تطبيق القوانين بحذافيرها، احنا مش ضدها، لكن ترى ايضا هي عكسيه ايضا نفس الشيء
0: طبعا. يعني ليش ما يكون في على الاقل يكون في تدرج، يعني اولا نبهه، بعدين اعطيه مهله مثلا للتصحيح، بعدين ارجع مره ثانيه فتش عليه، بعدين عاد المخالفه. انت تقول لي اقل مخالفه 250 ريال واكثرها 2000 ريال، يعني اذا مثلا محل صغير هذا وين يروم يدفع؟
1: ما يقدر. انا ضربت مثل وقلت الاخوان في البلديات معنا يعني دائما يقوموا بحملات تفتيشية إن كانت صحية أو غيرها من الأمور، وعندهم مثل اللائحة أو الدفتر هذا الموجود في المحل، فيرصد المخالفات، هذه المخالفة اللي ما محتاجة غرامات وكذا يرصدوها، يقول له هذا إنذار لك، يعني مرة ثانية مرة يشوف هذه الملاحظة، أو إنه يعني الغرامة بسيطة يعني 20 ريال 30 ريال 50 ريال يتقبلها رائد العمل، ولو إنه يتكبل بها لكن نوعا ما يتقبل، لكن إنك أنت تجي وتخالفه أيضا ب 250 ريال أقلها وأغلظها ب 2000 ريال، فمعنى إنه راح يسكر مؤسسته يعني في هذا الأمر، أنت ما حليت وإنما أنت أيضا عقدت الأمر والمسألة. هذا الكلام طرح حقيقة في الأمر،
0: يعني هو الآن بس عشان الناس بعد ما تفهم إنه إحنا ضد القانون أو ضد التطبيق، بس ترى في روح القانون وفي أيضا مسألة المرونة، وترى خليني أكون صريحة معك أستاذ ياسر، أصحاب المؤسسات الصغيرة تقول لك الرهوة على المربوطة، في شركات كبار عندهم مخالفات وعندهم أشياء كثيرة لا يتم تغريمهم بنفس الطريقة، شو ردك؟
1: احنا بعض الاخوة حقيقة تطرقوا لهذا الامر وقالوا ليش ما تروحوا للشركات الكبيرة، وهم كان عندهم توجه انه القانون يعم على الجميع في هذا الامر، ومثل ما قلت استاذ خلود يعني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذه محتاجة يعني وقفة ورعاية ودعم، لان هذا بعضها مصدر رزق وبعضها ايضا ما له فقط مصدر رزق وانما ايضا نافعه لغيرها من الامور. اليوم انا اتحدث عن عضو مجلس البلدي، لما تقوم بمبادره وتستقطب هذه المؤسسات الصغيره وتدعمك فيها وتساهم معك في عمل مثلا ممشى، عمل سوق، عمل تنظيف، عمل أشياء أخرى كثيرة. يعني اليوم لما نرتادها يقول لك لا أنا أرجوك لا تجيني، أنا خلاص تعبت يعني من كل مكان ومن كل صوب، مخالفات معي وما عندي أيضا، والسوق أيضا نفسا يعني صار في تعب، يعني السوق تعبان أصلا، ما في يعني حراك،
0: ما في شغل.
1: هي تؤثر بشكل عام على المستوى ككل. احنا مع، لكن نرجع ونقول احنا مش ضد القانون
0: طبعا.
1: لكن روح القانون جميلة في التعامل والتدرج في مسألة القوانين هذه، ايضا تخلي الشخص واعي ويوعى للخطأ، ما حد ما يخطأ، لكن بطريقة او اخرى يبقى يتحسب لمثل هذه الغرامات.
0: نعم.
1: كذا يعني
0: أتمنى يكون هذا الاجتماع اللي صار بحضور الجميع وعلى رأسهم طبعا مديرية وزارة العمل في الداخلية، أنه تطلعوا بنتيجة، وإن شاء الله نتيجة أيضا تعم الجميع. شكرا لك أستاذ ياسر، بارك الله
1: بارك
0: فيك.
1: الله فيك أستاذ خلود، ونأمل كذا إن شاء الله من خلال يعني هذه اللقاءات.
0: نعم.
1: مع المسؤولين نصل إلى حلول أيضا تخدم المواطنين ورواد الأعمال والسوق العماني بشكل خاص.
0: شكرا لنائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة الداخلية ممثل ولاية بدبد ياسر بن فاضل المحاربي.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
4: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 220-00-004.
5: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: حي وسهلا متابعين الكرام، مرحبا فيكم في كل الأسئلة وإلى ساعتنا الثانية والأسئلة اللي تطرح متابعين الكرام واللي من خلالها أيضا نوصل للإجابات من خلال ضيوفنا الكرام عبر الحضور لاستوديو هلافم في مسقط جراند مول أو عبر الاتصال. متابعين الكرام، هذه المرة أنا ودي أطرح سؤال عن مسألة عضوية مجلس الشورى، متى تسقط هذه العضوية بحكم القانون، وأيضا أسئلة عديدة أخرى أطرحها على ضيفي على الهواء مباشرة، المحامي والمستشار القانوني عيسى بن محمد الحسني، وهو أمين سر بالمجلس الأعلى للقضاء سابقا. مساك الله بالخير أستاذ عيسى، حياك الله معنا في إذاعة هلافم.
1: مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا، شكرا على الاستضافه.
0: يا هلا فيك استاذ عيسى. مباشره خلينا نتحدث عن اسقاط العضويه فيما يتعلق بمجلس الشورى، واعطيني بعض التفاصيل حول الاجراءات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف خلق الله اجمعين. طبعا صدور المرسوم السلطاني رقم 7/2021 قانون مجلس عمان. طبعا هذا القانون وضع مواد قانونية فيما يتعلق بمسألة أعضاء مجلس الشورى وطرق الانتخابات ومسألة الشروط والفقد وخلافه، وبالتالي فيما يتعلق بسؤالك سأدخل سريعا حول مسألة سقوط العضوية بقوة القانون، أو مسألة ما إذا كان هذه العضوية سقطت بالسبب المترتب من داخل قبة المجلس، حول ما إذا كان العضو قد ارتكب بعض الأشياء المتعلقة بفقد الثقة وخلافه. الآن فيما يتعلق بجوابا على سؤالك، ماذا يترتب على ذلك حول سقوط العضوية بقوة القانون، ومسألة أن العضوية تختلف من وإلى حول يعني إسقاط العضوية بقرار من مجلس الشورى أو بحكم القانون، أليس هكذا سؤال؟
0: نعم، يعني هناك بس عشان نوضح للسادة المستمعين الغير مطلعين على هذه المسألة والغير أيضا قانونيين، العضوية تسقط بطريقتين صحيح؟ هناك طريقة بإسقاط العضوية بتصويت مجلس الشورى، وهناك العضوية تسقط أيضا بقوة القانون. خلينا نفرق بين الاثنين.
1: نعم، سقوط العضوية بقوة القانون يعني أن العضوية تزول تلقائيا بمجرد تحقق السبب، يعني بالطريقة التي رتبها القانون، فبالتالي هنا سقوط العضوية هي نفس القانون ذاته. أما فيما يتعلق بالعضوية عن طريق المجلس فلا بد من قرار من مجلس الشورى بأغلبية ثلثي أعضائه، فالفرق بينهما جوهر حتى تكون الصورة واضحة. وبالتالي متى ما سقطت العضوية بقوة القانون تعني ذلك تزول تلقائيا بمجرد تحقق السبب الذي حدده القانون استنادا للمادة 21 من القانون نفسه، ووفقا للشروط المقررة في المادة 15 حول ما إذا كان يعني هذا العضو قد صدرت عليه بعض الإجراءات التي هي تسقط عليه طالما أن هذه الشروط لم يكون مستوفي عليها. فبالتالي الفرق بينهما بقوة القانون عن طريق زوال الأثر تلقائيا، أما فيما يتعلق بعضوية عن طريق المجلس فلا بد من قرار من المجلس الشورى بأغلبية ثلثي أعضائه.
0: نعم، طب أروح لي بقوة القانون، إيش الشروط اللي وضحها القانون نفسه واللي إذا انطبقت على العضو سقطت العضوية بقوة القانون؟
1: نعم، في هذه المسألة طبعا أن السقوط إذا كان عن طريق قوة القانون فهنا القانون يستند إلى واقعة قانونية موضوع رتب المشرع عليها زوال عضوية. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك لطالما حصل إشكالية في هذا العضو وترتب على ذلك ما إذا كان هذا العضو ارتكب أحد خلنا نقول بعض الجرائم أو بعض الوقائع التي تترتب عليها تدخل القانون، فهنا يترتب على ذلك مسألة سقوط هذه العضوية بقوة القانون. فالقانون ذاته يرتب على ذلك جزئية متى ما ثبت هذه الواقعة القانونية التي رتب عليها المشرع زوال العضوية مباشرة ويسقطها بقوة القانون، فالمسألة مختلفة هنا. أما فيما يتعلق بالمسألة الأخرى فيما يتعلق بتقدير المجلس لسلوك العضو وخلافه وتأثيره، فهنا متعلقة بالثقة والاعتبار والإخلال بالقيام الواجبات الوظيفية، ويترتب عليها أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
0: طيب المسار الإجرائي واللي يتم يعني المطلوب فور صدور حكم من المحكمة العليا لإعلان خلو المقعد رسميا، أستاذ كيف ممكن نتحدث عن هذه النقطة؟
1: طيب أنا بس لربما يعني السؤال شوية دقيق جدا، مسألة الصدور من المحكمة العليا، خلنا أقول لك إذا صدر الحكم حكم بات ونهائي أي كانت مرحلته هذا الحكم لطالما، ولهذا لما نجعل مسألة الشروط في المادة 18 قال لك إن لابد أن يصدر حكم نهائي. إيش معنى هذا الكلام؟ هناك أثر في هذا الأمر، معنى ذلك بأن العضو الذي متى يعني هذا العضو ارتكب مخالفة سيسري عمله وصلاحيته وكأن شيئا لم يحدث لطالما لم يصدر حكما نهائيا وباتا. فالمسألة جدا لربما حتى يعني لا تكون هناك خلط لدى السامع، متى ما ارتكب بعض المخالفات أو الاشتراطات المقررة لعضو مجلس الشورى فلطالما لا يوجد أي حكم نهائي صادر من المحكمة فهنا تكون الصلاحيات
0: يعني يعني يعني خلينا نقول إذا كانت القضية تتداول يعني مثلا الابتدائية بعدين راحت الاستئناف والعضو يمارس صلاحيته بشكل جدا عادي ومهامه ما لم يصدر اللي هو الحكم النهائي أو حكم من المحكمة العليا، صح كذا عشان بسط المسألة؟
1: أو أي نعم، وأيضا ما إذا كان غير متلبس، فهنا في نقطة جوهرية، متى ما كان متلبسا حتى ولو لم يصدر حكم قضائي يخر ممكن أن يتوقف، فهذه نقطة استثنائية في قانون المجلس.
0: طيب السؤال أيضا اللي طرح، هل يتطلب الأمر بعد أتكلم بعد صدور حكم من المحكمة العليا، هل يتطلب خطابات رسمية موجهة للأمانة العامة للمجلس إلى جهات أخرى ولا العكس، ولا المسألة خلاص تعتبر كأنها إعلان رسمي للموضوع؟
1: نعم، هنا لابد أن أعطيك جواب دقيق جدا، متى ما ثبت السبب القانوني الذي ترتب عليه فقد من شرط العضوية هنا يأتي إعلان مجلس الشورى استنادا للمادة 18 التي رتبت ما إذا كان هناك إشكالية في هذا العضو، وطبعا حددوا المادة وحددت المادة 60 يوم فقط من الإعلان، لابد أن يكون خلال ذلك الفترة، يعني هذه أشياء جدا إجرائية وقانونية، ففي هذه الستين يوم يقوم المجلس بإعلان على أساس أن هذا المكان هذا المجلس خلو المكان ويخاطب وزارة الداخلية، ولهذا دائما يقول في الخطابات بخطاب مجلس الشورى أو بكتاب مجلس الشورى.
0: نعم واضحة. طيب أنت ذكرت الآن، خلينا نروح للنقطة الثانية اللي هي سقوط العضوية بتصويت مجلس الشورى. اليوم لما نقول أنه في حالة فقدان العضو للثقة للأشياء اللي حددتها اللي تحدثت عنها أو الاعتبار أو الإخلال بالواجبات يشترط تصويت ثلثي أعضاء المجلس. أنا بغيت أسمع منك الفلسفة التشريعية للتفرقة بين حرمان العضوية بقرار نيابي أو يعني أو هو بقرار داخلي شأن داخلي للمجلس وسقوطها الآلي بموجب حكم قضائي، بين لي الفرق.
1: نعم هنا طبعا قد تكون فلسفة تشريعية ولربما قد يكون استنتاج لأن يعني هي المسألة فعلا يعني هنا خلنا أقول لك إنه فقد العضو لطالما نص عليه القانون وفقا للاشتراطات فهنا يعني المسألة لا تقوم على يعني مسألة شخصية وإنما ترتب على ذلك بأن خلاص هذا القانون رتب أثر قانوني لهذه المخالفة وبالتالي المخالفة ذاتها هي القانون عشان تكون صورة، فبالتالي هنا لابد أن تكون يعني تسقط العضوية تلقائيا، ركز على كلمة تلقائيا، تلقائيا مترتبة على كلمة القانون، أما فيما يتعلق بإسقاطها بأغلبية ثلثي الأعضاء فهنا لابد من موافقة قرار المجلس، فهنا لربما أقول هنا يعني مسألة فلسفية من حيث يعني وضع المشرع ضمانة قوية واشترط على أساس أن لهذا العضو صحيح هناك مخالفة لكن كأن حصل توازن أن لابد من يكون ثلثي من المجلس أن هذا الأيوة أو أن القانون حسما تلقائيا يترتب، فهنا في توازن ما بين الحماية الذي رتبها المشرع للعضو ومسألة يعني الضمانة التي افترض عليه أعضاء مجلس الشورى.
0: طيب صورة واضحة. هو يمكن لأن بعضها يمكن جانب قانوني وتتطلب أيضا الناس اللي كثير داخلة في في في هذه الأمور
1: يعني تفهم. يعني يعني هي باختصار تحقق توازن ما بين استقلال المجلس من جهة خلنا نقول وحماية طيب. العضو العضوية من أخرى.
0: طيب الآن النقطة الأهم اللي أنا بطرحها عليك أيضا أستاذ عيسى إنه العضو اللي صدر بحقه حكم قضائي تسقط العضوية، هل يصبح أو هل بعد عنده حق يقدم أي التماس أو طعن قانوني داخل المجلس، ولا الحكم القضائي البات يغلق الباب تماما أمام أي معالجة برلمانية وأمام أي شيء آخر خلاص؟
1: نعم، أولا مسألة صدور الأحكام الجزائية لابد أن تنفذ على الفور في أي جهة ما، لرب حتى تكون السلطة حتى تكون الصورة واضحة لديك. السلطة التشريعية السلطة القضائية مستقلة، عدم تنفيذ حكم قضائي أو قرار قضائي نافذ فهو مجرم وفق قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018. هذا جانب. من جانب أخرى المجلس لربما حصل عليه يعني إشكالية في هذا العضو وأصبح هناك خلو فيطبق المادة 18 وتأتي بالإجراءات الإدارية، فلا يستطيع لا تقديم التماس ولا يستطيع أبدا يقيم أي طعن، لأن هذه المسألة ليست مرتبطة بالمجلس وإنما مرتبطة
0: مفهوم. طيب لو بقت مدة قصيرة جدا على انتهاء الفترة الانتخابية للمجلس أو المدة الزمنية، يعني مثلا باقي مثلا شوية أشهر بس لما تسقط العضوية، هل يتم تطبيق آلية استدعاء المرشح الاحتياط ذاتها ولا القانون ممكن يعطي أحكام خاصة في هذه الحالات؟
1: نعم، هنا عشان تكون الصورة واضحة، إذا خلى طبعا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل يعني انتهاء الفترة، لابد أن تكون يعني بقاء سريان الفترة اللي هي الأربع سنوات أكثر من 6 شهور. إذا كان فقط 6 شهور فهنا لا يكون المكان شاغر، ولكن لا يتم على أساس هنا فلسفة أيضا على أساس أنه يقول لك خلاص يعني باقي شغل 6 أشهر وبالتالي كذا نص القانون. ولكن إذا كان أكثر من طبعا أكثر من 6 أشهر هنا مباشرة نأتي أيوة لمسألة تصويت الناخبين على حسب طبعا العضو الثاني الأصوات المسمى العالية جدا، ويأتي بالترتيب حسب الانتخابات السابقة. طيب. وإذا لم يوجد طبعا مرشح آخر في النتائج السابقة لتلك الولاية فتطبق المادة 50 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى التي تقرر طبعا انتخابات جديدة. فبالتالي مسألة هذه النقطة جدا، وطبعا أيضا العضو الجديد يؤدي اليمين القانونية لاستناد المادة 25 وأيضا يكمل ما تبقى من العضو السابق وليس يبدي من البداية. طيب. هذه كلها إجراءات مقررة وفقا للمواد الموجودة في النظام في القانون.
0: طيب نفسه. أستاذ عيسى آخر سؤال، إذا كانت تحضرك الإجابة هذه مش سابقة قانوني عفوا هذه مش سابقة يعني في المجلس بالنسبة لسقوط العضوية صحيح بالنسبة للأعضاء بس لأسباب مختلفة،
1: هو لابد أن تعرفي في حاجة، لازم تعرفي حاجة، في أحكام صدرت بالإدارة لأعضاء أي كانت سواء في انتخاب في في مجالس إدارية في مجالس الشورى في مجالس ما صدرت أحكام، ولا يعني ذلك أنه توقف تلغي يخلي المكان. كل قضية ولها معطياتها، فبالتالي أنت لو تلاحظي القضايا المتعلقة بالشرف والأمانة، وهذا له تعريف يعني مسألة قضايا الشرف والأمانة التي هي لها يعني تلك الذي ينظرها المجتمع على أنها يعني محل ازدراء وانتقاص، والنبل العالي هي التي ينظرها المجتمع على أنها الشرف والأمانة، فما كل قضية يتوقف عليها حكم الإدانة على أساس يخلي هذا العضو، فكل قضية ومعطياتها على أساس أن القانون حدد مسألة الشرف والأمانة، أما باقي القضايا فليست لها علاقة. فجوابا على سؤالك، أكيد في طبعا سوابق قضائية في هذه الأشياء، ولكن أقول لكل قضية ومعطياتها، والمسألة تكمن في المادة 18 حول عدم صدور أي حكم لذاك العضو ما إذا كان هذا الموضوع متعلق بالشرف والأمانة كقضية جنائية أو جزائية.
0: شكرا لك أستاذ عيسى، بارك الله فيك، يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا للمحامي والمستشار القانوني عيسى بن محمد الحسني أمين سر بالمجلس الأعلى للقضاء سابقا.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هل أف أم
3: كل الأسئلة
4: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالاً عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: جماعة أنصار الله الحوثية تقول إن 7 يمنيين قتلوا وأصيب 40 إثر غارات على سوق تعز المركزي غربي اليمن، لكن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قالت إن قواتها استهدفت معسكرا عسكريا للحوثيين ومركبات في نفس المنطقة ولم يمكن التحقق بشكل مستقل. وسكان يشكون من ارتفاع أسعار الغاز بسبب المعارك في تعز.
5: نحن مواطنين أبناء تعز نشكو من نقص مادة الغاز، تجي عند الوكيل، الوكيل يبيع للمطاعم، تجلس تنتظر للدباغة أحيانا من أسبوعين وأحيانا من 3 أسابيع عشان تعبي دباغة غاز.
4: أولياء أمور في الرياض تلقوا رسائل إلكترونية من المدارس تبلغهم بأن السلطات السعودية قررت أن يكون التدريس عن بعد لمدة أسبوع دون تحديد السبب، حسب ما أفادت وكالة فرانس بريس. أكثر من 1000 مستوطن إسرائيلي اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء، وذلك تزامنا مع فرض السلطات الإسرائيلية إغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة بمناسبة عيد العرش اليهودي. واقتحام مستوطنين لمناطق في شرق رام الله. ساكن يحكي:
6: هاجموا مجموعة من المستوطنين، عملوا على شال نيران في منطقة قريبة بين الزيتون، بحيث سيطروا عليهم وصير عملية اطلاق النار، ما قدروا يدخلوا للبيت، رجعوا للسيارات وقاموا بإحراقها.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: مقتل فلسطينيين وإصابة مواطنين في قصف للجيش الإسرائيلي في المواصي بخان يونس جنوبي غزة، وفق مصادر طبية والدفاع المدني. شاهد عيان:
7: راح يجيب طرد غذائي له، طلع من باب غرفته بس تعدى 10 متر وتم استهدافه بطيارة مسيرة متآمنة ومكتظة بالنازحين أصلا.
4: غارات للجيش الإسرائيلي على بلدة ميفدون جنوبي لبنان ومناطق في الجنوب وأطراف بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون من الجهة الجنوبية، حسب ما أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية. كنت معكم مهل جمل.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
8: في مصطفى على 102.7.
9: كل الأسئلة.
10: كل الأسئلة.
9: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
10: كل الأسئلة.

0: مساكم الله بالخير متابعينا الكرام. شو أهم السلع اللي كان المستهلك يدفع عليها ضريبة واليوم صارت خاضعة لمعدل صفر؟ أسئلة عديدة إن شاء الله تعالى جاوبني عليها ضيفي في الاستوديو رئيس قسم السياسات والدراسات الضريبية بجهاز الضرائب الأستاذ حمد بن سالم القنوبي. مساك الله بالخير أستاذ حمد.
1: مساك الله بالنور والسرور أستاذ.
0: حياك الله معنا في هلا FM نورتنا، وطبعا شاكرين وجودك معنا اليوم في هذه المقابلة. أعتقد في قرارات جديدة لجهاز الضرائب وردت أو تم نشرها في الجريدة الرسمية، وبالتالي خلينا نتكلم عن هذه القرارات مقارنة بالقرار السابق فيما يتعلق بالسلع اللي شملها القرار الأخير. تفضل.
1: أول شيء نشكر إحنا إذاعة هلا FM على مبادرتهم لاستيضاح القرارات الصادرة من رئيس جهاز الضرائب فيما يتعلق بالسلع الغذائية والسلع الطبية والصحية والسلع الطبية البيطرية. فيما يتعلق بالسلع الغذائية الأساسية صادرة هذه القائمة الجديدة من قبل رئيس الجهاز بموجب القرار 225 والتي تأتي بتحديث القائمة السابقة الصادر في عام 2021 بموجب القرار 65.
0: يعني هذه أول مرة تحدث القائمة من 2021.
1: ثاني مرة. هذه ثاني تحديث حال القائمة.
0: طيب إحنا الآن أول شيء خلينا نبدي حبة حبة. عندنا سلع غذائية، عندنا سلع طبية، وعندنا سلع طبية بيطرية.
1: نعم.
0: صحيح. خليني أبتدي معك بالسلع الغذائية. أولاً شو اللي رح يتغير على المستهلك لما أتكلم عن السلع الغذائية؟ أمثلة طبعا ما بنقدر نتكلم عن كل شيء.
1: فيما يتعلق بالسلع الغذائية طبعا المشرع خضع السلع الغذائية بمعدل صفر وفق القرار السابق بعدد 488 سلعة، لاحقا تم إضافة 25 سلعة إضافية متعلقة بمنتجات الأعلاف الحيوانية والمنتجات المرتبطة بها. من خلال الفترة الماضية عمل الجهاز على مراجعة القائمة هذه وتحديثها بالتوافق مع الملاحظات الواردة من الأطراف ذات علاقة، من المستهلكين، من الموردين والمسجلين في ضريبة القيمة المضافة. وتم تحديث السلع القائمة لتصبح إجمالي عدد السلع الخاضعة ب 807 سلع.
0: 807 سلع هذه غذائية،
1: سلع غذائية متنوعة اندرجت من ضمنها اللحوم والدواجن، الألبان ومشتقاتها، الأجبان، الخضروات والفواكه والأعلاف الحيوانية.
0: نعم.
1: وغيرها من المنتجات.
0: طب كم ضفتوا هذه المرة للقائمة؟ عندك فكرة؟ ما تتذكر؟
1: هو حاليا الإجمالي 807 من أصل 513 كانت موجودة سابقا.
0: طيب انزين الآن يعني نتكلم عن الجوانب اللي المستهلك بيحس فيها فرق، أنه هذه السلع الآن صارت 807 سلع غذائية. لكن قبل ما أكمل معك السلع الحين أنا أعتقد أباك توضح لي شو الفرق. عندي شيء في خلط، يمكن بعضك يقول لك في إعفاء من الضريبة وفي معدل 0% من الضريبة، في فرق بينهم؟
1: في فرق كبير بينهم. أول شيء قانون ضريبة القيمة المضافة فيه ثلاث توريدات، من ضمنها التوريد المعفي والتوريد الصفري والتوريد الخاضع بالمعدل 5%. التوريد المعفي هو ما يوجد أثر ضريبي على المستهلك بشكل عام، ولكن يتأثر الموردين من قطاعات الأعمال، حيث أن الضريبة اللي يتحملوها من ضمن مشترياتهم ومدخلاتهم لا يمكن خصمها، وبالتالي تصبح تكلفة على موردي الأعمال.
0: حلو.
1: وبالتالي هذه التكلفة ممكن أن تؤثر بشكل غير مباشر على الأسعار اللي على المستهلك، طالما أن المورد وقطاعات الأعمال تضيف الضريبة كتكلفة، وبالتالي يتأثر السعر بشكل غير مباشر على المستهلك النهائي. فيما يتعلق بالتوريد الصفري، التوريد الصفري المستهلك النهائي لا يدفع ضريبة أو يدفع ضريبة بمقدار 0%، فيما رواد الأعمال أو قطاعات الأعمال يمكنهم خصم ضريبة المدخلات على مشترياتهم ومدخلاتهم واستردادها، والمطالب باستردادها من عن طريق تقديم طلب الاسترداد لجهاز الضرائب.
0: أنا أشوف أنا ما فهمت هاي اللفة كلها، لكن كنا يعني سالفتي كأنك يا أبو زيد ما غزيت، يعني الحين أنا هنا بقول لك أنت ما تدفع ضريبة بس أصلا تدفعها على المورد.
1: هذا في حال التوريد المعفي، التوريد المعفي الخاضع المستهلك النهائي ما يدفع ضريبة، بس مور اللي هو قطاعات الأعمال أو المسجلين في ضريبة القيمة المضافة عندهم مدخلات أو مصاريف يدفعوا عليها ضريبة، فأي توريد مقابل دخل أو مقابل توريد مع فيه مدخلات لا يمكن خصم ضريبة. نعطي إحنا مثال عليها.
0: عطني مثال عشان نفهم.
1: مثلا محل بيع خضروات وفواكه، هذا التوريد الخضروات والفواكه فرضا إن هو معفي، نفترض إن هو معفي بموجب القانون، في المقابل إنه صاحب المحل يدفع ضريبة قيمة مضافة على مدخلات مثل الإيجار، مثل فواتير الكهرباء حملت عليه ضريبة قيمة مضافة، بالتالي لا يمكن أن يفرضها على المستهلك بحكم أن التوريد معفي، الخضروات التي يبيعها هذه تكون معفية.
0: طيب الحين فهمنا في الموضوع. انزين نعم. لكن لازم تعطيني أمثلة على السلع اللي كان المستهلك يدفع عليها 5% والآن أصبحت خاضعة لمعدل صفر، يعني عطيني شيء من احتياجات الأسرة اليومية.
1: هو في العادة أغلب الاحتياجات اليومية مشمولة بالقرار، بس تم القرار الحالي تم تحديثه وتوسعة السلع الخاضع معدل 0%. في بعض الخضروات والفواكه والمنتجات الخاصة بالأجبان والمنتجات البحرية وبعض أنواع الدقيق ما كانت مدرجة في القرارات السابقة أو في القرار السابق، فبالتالي كانت تخضع لضريبة.
0: طيب أروح للآن لموضوع السلع الطبية.
1: السلع الطبية كان لها قرار صادر سابقا، قرار رقم 59/2021، وكان قرار خضعها بمعدل 0%. لسبب، السبب انه التوريدات المتعلقة بالصحة والتعليم كانت توريدات معفية، لكن هذه تؤثر على الموردين من قطاعات الأعمال من خلال تحمل الضريبة على استيراد السلع من خارج سلطنة عمان. فإحنا لما خرجناها في القرار الصفري هذا صار أنه ممكن أنه المورد يسترد الضريبة، في المقابل ما يصير أثر على قطاع الرعاية الصحية بشكل عام.
0: طيب بالنسبة للأدوية والمستحضرات الطبية اشترط القرار وجود إذن إفراج من وزارة الصحة. نعم. شو يعني هذا الشرط؟
1: طبعا الأدوية والمنتجات الصحية والرعاية الصحية والمنتجات المرتبطة بها هذه تحتاج إلى موافقات من وزارة الصحة، بكونها الجهة المخولة بالحصول على الموافقات من ناحية استيفائها الشروط والمعايير الصحية، وهل ممكن أنها تدخل الأسواق السوق المحلي.
0: فضروري أن يكون عندها هذا الإذن
1: طبعاً.
0: طيب أروح لي أيضا عشان الوقت، بس تم إدراج أغذية الرضع والأغذية المخصصة للحالات المرضية، كذلك منتجات المساعدة على الإقلاع عن التدخين. نعم. هذا يمكن من أكثر الأشياء اللي كانت لافتة، شو الاعتبارات اللي خلتكم تدخلوا هذه الفئات؟
1: طبعا الإضافات اللي تمت على القائمة الحالية، احنا ممكن نضيف أن القائمة السابقة كانت قائمة عامة وما حددت برمز تعرفة محدد، فمن خلال التشاور مع الأخوان في وزارة الصحة تم تحديد السلع الأدوية والمنتجات الطبية ومستلزماتها الخاضعة وفق رمز التعرفة الجمركية الموحد. فيما يخص منتجات الإقلاع عن التدخين وأدوية وأغذية الرضاع والمستلزمات العناية بالأسنان، هذه هي أبرز الإضافات، كون هذه المنتجات هي منتجات ذات طابع وقائي والطابع علاجي، فبالتالي اندرجت ضمن القائمة الصحية وأصبح التوريد عليه الصفر.
0: طب الآن مثلا يقول لك هذه الآن مفهوم أنه ما عليها ضريبة وبالتالي هذه معفية وواضحة المسألة، بس تحصل فرق في الأسعار بين مكان ومكان. أعطيك يعني مثال على مثلا أغذية الرضع، تحصلها مثلا في ذا المكان سين من الأماكن غير عن صاد من الأماكن، والفرق كبير. ممكن يقول لك والله عشان الضريبة، الحين شو يسوي للمستهلك؟
1: ممكن في حال انه وجود تفاوت في الاسعار ممكن رجوع للهيئه العامه لهيئه حمايه المستهلك للتاكد من الاسعار، كون هي الجهه المخوله بذلك. اما للتاكد من في حال انه تم فرض ضريبه عليها، ممكن ابلاغ الجهاز او حمايه المستهلك للتاكد من امكانيه من فرض الضريبه من عدمها على هذه الادويه والمنتجات.
0: في القطاع البيطري ايضا انتم فرضتوا معدل الصفر على المنتجات او الجوانب المتعلقه بهذا القطاع، هل تعتقد انه المساله ممكن تؤدي الى خفض تكلفه الانتاج على المربين وبالتالي ينعكس تلقائيا مثلا على اسعار المنتجات على للمستهلك؟
1: صحيح، في من جانبنا نحن سعينا كجهاز ضرائب انه المنتجات الطبيه البيطريه سابقا كانت خاضعه للضريبه، بالتالي كانت ترتفع التكلفة على المربي الثروة الحيوانية، ومنطلق أنه الجهاز ومبادراته في المساهمة في رؤية 2040 في محور البيئة المستدامة واللي هو تعزيز الأمن الغذائي. تم التشاور مع الأخوة والمختصين بوزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه، وتم التوافق على إدراج 62 سلعة خاضعة بمعدل صفر، وشملت هذه القائمة اللقاحات والمنتجات المناعية والمضادات والفيتامينات والهرمونات والأجهزة والمعدات المرتبطة بالرعاية الطبية البيطرية.
0: يعني تتوقعوا تنزل شوية الأسعار ولا بيظلوا ماسكين على نفس الأسعار؟
1: إن شاء الله أنها بتنزل، ومن جانب آخر ممكن ترفع الالتزام لدى مربي الثروة الحيوانية من خلال اللي هو التطعيمات واللقاحات.
0: طيب حطيت بما أنه هذه القائمة وهذا القرار تدخل 1 أكتوبر حيز التنفيذ، في مثلا فترة تصحيح أو توعية المنشآت قبل بداية التطبيق، في شيء ممكن نتكلم عنه قبل ما نوصل 1 أكتوبر؟ وبعد كم من يوم يعني
1: تم نشر القرار على موقع الجهاز، وتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة، وتم التنويه إلى قطاعات الأعمال بمراجعة المنتجات الخاضعة لهذه القوائم أو هذه القرارات.
0: طيب مثلا ممكن يقول لك بعض المنتجات وايد وتحتاج وقت للمراجعة والتسعير وغيره، هل نقدر نقول أنه من 1 أكتوبر رح يتم تطبيق المخالفات؟
1: إن شاء الله. نحن الجهاز ما ينتظر تطبيق القرارات، الجهاز من بداية تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة هو يعمل حملات توعوية وحملات رقابية للتفتيش ومراقبة الأسواق.
0: بعد هذه التوسعة، وانت قلت لي هذه المرة الثانية اللي تم تحديث القائمة،
1: نعم،
0: هل في مدد زمنية لمسألة تحديث القوائم ولا هو يعتمد على
1: الاحتياجات وحسب الملاحظات الواردة للجهاز؟ ممكن تكون واردة من أطراف ذا علاقة، جهات حكومية، من مستهلكين، قطاعات أعمال. الجهاز يأخذ في الاعتبار كل هذه الملاحظات ويسعى لتحديث هذه القوائم.
0: طيب أستاذ حمد، شو اللي تبى توجهه في نهاية هذا اللقاء للمستهلك، خاصة بعد ما تم توسعة يعني السلع الغذائية، أيضا السلع الطبية والطبية البيطرية؟
1: طبعا احنا نوجه رسالة حال المستهلكين وحال قطاعات الأعمال وكافة الخاضعين لقانون ضريبة القيمة المضافة بالالتزام بالقرارات الصادرة وعدم الإخلال بهذه القرارات، كون أن العقوبات شديدة والجهاز يعمل على متابعة الأسواق بالتوافق أو بالتنسيق مع الأخوة في حماية المستهلك، ونتمنى أنه عدم وجود أي مخالفات
0: بإذن الله. شكرا جزيلا لك أستاذ حمد، بارك الله فيك. شكرا لرئيس قسم السياسات والدراسات الضريبية بجهاز الضرائب حمد بن سالم القنوبي.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم،
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة. هل أنت مستعد لجيتور T2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة T2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جيتور أو اتصلوا على 800-800-222، متوفرة لدى محسن حيدر دروي للسيارات، الموزع المعتمد لجيتور في عمان.
4: انضموا إلينا في المعرض المصاحب للنسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الزكاة في بازار صحار من 27 إلى 29 سبتمبر من 10:00 صباحا إلى 7:00 مساء، وتعرفوا على دور ميثاق في تعزيز الزكاة.
5: عندك شيء مميز؟

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما في. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: كل الأسئلة. كل
3: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
4: كل الأسئلة على هل أف أم.
5: كل الأسئلة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام إلى آخر الأسئلة. إلى أي مدى يعكس توظيف 1500 عماني في مشروعات الطرق تمكين حقيقي لهم في الوظائف الفنية والهندسية والإشرافية؟ متابعين الكرام، نتحدث عن أكثر من 200 مليون ريال عماني قيمة للمحتوى المحلي في مشروعات الطرق. ماذا يعني هذا الرقم عمليا وكيف انعكس على الاقتصاد والشركات والكفاءات الوطنية؟ وأسئلة أخرى يجاوبني عليها خبير المحتوى المحلي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد بن سالم العيسى. امسك الله بالخير باش مهندس.
1: مساكم الله بالنور والسرور.
0: حياك الله معنا. يعني مباشرة جاوبني على السؤال عن هذا الرقم وكيف أيضا انعكاساته على الاقتصاد والشركات وكذلك الكفاءات الوطنية.
1: أولا نمسي عليكم وعلى مستمعين قناة هلا الكرام، وشكرا على الاستضافة. بالنسبة لل يعني يتجاوز مضمون الأرقام ما وراء الأرقام. فمئتين مليون لو أخذنا 200 مليون كمثال، هي ليست مجرد مبلغ مالي، إنما هي قيمة اقتصادية بقت داخل البلد. هذا الاستثمار يعتبر استثمار في شركات ومصانع ومؤسسات وفي تنمية كفاءات وطنية وفي تنمية سلاسل إمداد تحتاج إليها البلد. وهذا يتوافق مع رؤية عمان 2040، وذلك لكون المشاريع الحكومية ليست فقط لبناء الأصول، وإنما هي أداة لتنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل وزيادة القيمة المحلية المضافة. هذا كله يعكس، يعني قد نرى أن 200 مليون مجرد رقم، ولكنه ما وراء هذا الرقم كل ما ذكرته وربما أزيد عن هذه التفاصيل.
0: طيب، هو أيضا من خلال المواد المنشورة أنه أكثر من 50 مليون ريال عماني هي عبارة عن أعمال مسندة

0: جاءت بناء على طبيعة المشروع وموقعه وسهولة الوصول إليه أن تزيد هذه النسبة إلى أكثر من ذلك. بالنسبة للوزارة نحن في صدد زيادة هذه النسبة تدريجيا من 10% إلى 20% إن شاء الله. نهدف إلى تحقيق مستوى 20% خاصة المشاريع اللي تكون في بيئة جغرافية قريبة، مثلا مسقط، المحافظات القريبة اللي من السهل أن توجد فيها مؤسسات صغيرة ومتوسطة ويكون عندها القدرة أنها تدعم متطلبات المشاريع. بس الهدف هو الوزارة في نهاية المطاف لا تريد أن تبقى هذه المؤسسات مجرد في دائرة العمل الفرعية. هو الهدف أن تتطور هذه المؤسسات وترفع من مستواها وتنتقل، لأنه إذا ظلت معتمدة بس على الدعم المتعلق بالجزئية التي تأتي إلى المؤسسات الصغيرة المتوسطة ما بيفيدها على المدى الطويل.
1: طيب بالنسبة للرقم الخاص بالعمانيين اللي حاليا يعملون في مشروعات الطرق 1500 عماني، هل من تفصيل أكثر في هذا الرقم؟ يعني الوظائف اللي يشغلوها، كذلك الأجور غيرها، هل ممكن نتكلم عنه بشمهندس؟
0: نعم، هذا الرقم الأهم من الرقم صراحة، رقم مهم، ولكن الأهم نوعية الوظائف اللي موجودة. يعني الوظائف نظرا ل يعني تخصصية مشاريع الطرق فيها وظائف تخصصية متقدمة مثل مهندسين، فنيين، مشرفين، إدارة مشاريع، إدارة عقود، تخطيط وغيرها من التخصصات المرتبطة بالمشاريع. الوزارة تهدف أنها تنتقل من مفهوم التوظيف كتوظيف إلى أنه كيف نحن نقدر نبني الكفاءة الوطنية اللي تقدر تعتمد على نفسها حتى لو انتهى المشروع. الهدف اليوم ليس أن يعمل العماني في مشروع وبعد نهاية المشروع يواجه إشكالية. الهدف أنه يخرج العماني من هذا المشروع بخبرة تمكنه من إدارة مشروع أكبر في المستقبل. وإذا سمحتي لي بذكر مثال، وهي قصة نجاح في أحد المشاريع اللي هو واحد من أصعب المشاريع اللي تنفسهم الوزارة، اللي هو مشروع السيد فيصل بن تركي في محافظة مسندم، والأخص حزمة ديبا ليما، واللي تعد من أصعب الحزم، وذلك للتحديات الجغرافية اللي موجودة فيها. بكل فخر نفخر أنه مشروع الاستشاري المشرف على هذه الحزمة هي من أصعب الحزم، يكاد يكون 100% عمانيين، وهم ينافسون بمستواهم الفني خبرات كنا نجيبها من برا البلد.
1: جميل، يعني نقدر نقول انه ربما يتم نقل هذه التجربة وهذا النموذج الى مشاريع اخرى ان شاء الله بشمهندس.
0: وهذا ما نستهدف النوعية، الكمية ممتازة كمستهدف، ولكن النوعية والتخصصية كذلك مطلوبة للمواطن العماني لكي يتمكن من الحصول والمنافسة على، ولنا نحن كوزارة لنحافظ على الخبرات هذه تكون موجودة ونستغني عن الاتيان بها من خارج البلد.
1: إن شاء الله، كل التوفيق وكل الشكر للمهندس محمد بن سالم العيسائي، خبير المحتوى المحلي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وكل الشكر لكم أيضا متابعين الكرام.
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا اف ام. كل

0: طبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله حي.
2: شكرا الله.
4: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

هذه أخبار ساعة من هلا أف أم. أعلنت وزارة العمل اليوم بدء تطبيق منظومة الترقية الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة اعتبارا من العام الجاري 2026 مع رصد 10 ملايين ريال عماني للترقيات لهذا العام. وتتضمن المنظومة 3 مسارات، هي المسار السريع للترقية وفق الأداء الاستثنائي، والمسار المرن للترقية بالمفاضلة، إلى جانب المسار الخاص للحفاظ والاستقطاب. وفي شان آخر، بدأ اليوم تسجيل إلكتروني لموسم الحج لعام 1448 للهجرة للمواطنين والمقيمين في سلطنة عمان عبر النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج السلطنة، ويستمر التسجيل حتى 11 من أكتوبر المقبل. استقبل معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد اليوم ممثلي المكتب التجاري العماني في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان والولايات المتحدة ودعم حضور المؤسسات والمنتجات العمانية في السوق الأمريكية. وبحثت لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان في اجتماعها الأول اليوم جاهزية المنظومية الانتخابية للغرفة والإجراءات التنظيمية والفنية المرتبطة بها. كما ناقشت اللجنة توظيف الأنظمة الإلكترونية الحديثة في العملية الانتخابية، بما في ذلك التصويت الإلكتروني والتصويت عن بعد، على أن يتم الإعلان لاحقا عن مواعيد وتفاصيل مراحل الانتخابات.

0: في أسعار الوقود، استقرت أسعار الوقود المعتمدة في سلطنة عمان لشهر سبتمبر عند 229 بيسة لتر بنزين و239 بيسة، فيما بلغ سعر لتر الديزل 258 بيسة. ورياضيا، يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة نظيره الكويتي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 المقامة في المملكة العربية السعودية. في آخر أخبارنا وعلومنا، أظهرت بيانات الربع الثاني من العام الجاري ارتفاع الحوادث المرورية المسجلة لدى شركات التأمين في سلطنة عمان بنسبة 14.8% فيما تجاوزت قيمة التعويضات والمطالبات المرتبطة بها 25 مليون ريال عماني.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حبايب الحبيب، يا حيهم
4: الحمد لله. طيب ذكي مسيت
2: الحمد لله،
5: الحمد لله كلنا بخير
1: وعافيه. اخبار وعلوم، اخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: وينك مختفي؟
7: في دبي.
6: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
7: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
8: شارك لحظاتك وتواصل بالانقطاع مع جواز الإمارات من أريده، خليك معاهم حتى وانت مسافر، اشترك الآن.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: أفضل وقت لحجز التذاكر.
2: يعتقد البعض أن الحجز قبل أيام قليلة أنه رح يوفر المال، لكن في كثير من الحالات تكون الأسعار أفضل عند الحجز قبل موعد السفر بشهرين أو ثلاثة أشهر، كما أن الحجز المبكر يمنح خيارات أوسع للمقاعد وأوقات الرحلات.
0: معلومة على الطير تسمعوها على هلا.

0: خسرنا. يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
0: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: انضموا إلينا في المعرض المصاحب للنسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الزكاة في بازار صحار من 27 إلى 29 سبتمبر من الساعة 10 صباحا إلى 7 مساء، وتعرفوا على دور ميثاق في تعزيز الزكاة.
1: باقينا الساعة ونسمعها لك في الساعة 5 المساء، انتظرونا.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أريدو، طور عالمك.
3: دقيقة ونفتح أبواب هلا كافيه. جهز نفسك.

0: عبر على المهدي كاي
1: ده مش ده دي مش مش
2: أسامونا بيبي أبدا.
3: تتوقعوا إيش دور الجمعية العمانية المتلازمة داون لدعم الأهل؟ الجمعية ما تهتم بالطفل بس، حتى الأهل لهم نصيب كبير من الدعم. يدربوا أولياء الأمور كيف يتعاملوا مع أطفالهم في البيت، توعية الأسرة وتثقيفهم عن الحالة، يخلوا الأهل يشاركوا في الخطط العلاجية عشان يكونوا يد واحدة مع الجمعية.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
2: هلا أحب هلا أبقى.

0: المايك جاهز والسوالف بعد شوي وراح نكون معكم في برنامج هلا كافي. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله ياني، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا شباب الحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
2: الحمد لله
6: شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
7: اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: أعلنت وزارة العمل اليوم بدء تطبيق منظومة الترقية الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة اعتبارا من العام الجاري 2026، مع رصد 10 ملايين ريال عماني للترقيات خلال هذا العام. وتتضمن المنظومة 3 مسارات للترقية، هي المسار السريع للأداء الاستثنائي، والمسار المرن للترقية بالمفاضلة، والمسار الخاص للاحتفاظ والاستقطاب وفق مجموعة من الشروط والمعايير والضوابط المنظمة لعملية الترقية. بدأ اليوم التسجيل الإلكتروني للمواطنين المقيمين في سلطنة عمان الراغبين في أداء مناسك الحج لموسم 1448 للهجرة عبر النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج سلطنة عمان، ويستمر التسجيل حتى 11 من أكتوبر المقبل، فيما أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن التسجيل يتم مباشرة من قبل الراغبين في الحج دون تدخل شركات الحج في عمليات التسجيل، بما يضمن الشفافية وحرية اختيار الشركة للمستحق. استقبل معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد اليوم ممثلي المكتب التجاري العماني في الولايات المتحدة الأمريكية، وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان والولايات المتحدة ودعم وصول المنتجات والمؤسسات العمانية إلى السوق الأمريكية، إلى جانب تعزيز فرص استقطاب الاستثمارات. بحثت لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان خلال اجتماعها الأول اليوم جاهزية المنظومة الانتخابية والإجراءات التنظيمية والفنية المرتبطة بالانتخابات المقبلة. كما ناقشت اللجنة توظيف الوسائل والأنظمة الإلكترونية الحديثة في العملية الانتخابية، بما في ذلك التصويت الإلكتروني والتصويت عن بعد، على أن يتم الإعلان لاحقا عن المواعيد والتفاصيل المتعلقة بمراحل الانتخابات. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر المقبل 111 دولارا أمريكيا وسنتا واحدا للبرميل، وسجل سعر نفط عمان انخفاضا قدره 57 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 111 دولار و58 سنتا للبرميل. ورياضيا، يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم غدا الثلاثاء نظيره الكويتي ضمن الجولة الثالثة من منافسة

0: أسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: بلاغ عاجل
2: صادر عن إذاعة هلا أف أم.
1: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء
2: يمنع منعا باتا
1: التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم، وتخريب المزاج.
3: هو يسمح بي
4: الصوت الهمك،
3: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية تخليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء
1: مع أماني علي وحمد سعيد
3: على هلا أف أم.
5: هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، أماني علي على هلا أف أم.

0: مساء الخير عليكم مستمعينا، ويا مرحبا وسهلا في هلا كافيه. شو اخباركم اليوم وكيف ماشي معاكم يوم الاثنين؟ ان شاء الله كذا بدايه اسبوع لطيفه خفيفه، وكذا يكون ان شاء الله مزاجكم جميل مع بدايه الاسبوع هذا. مساك الله بالنور اماني.
1: مساك الله بالنور حمد، شو اخبارك؟ كيف امسيت اليوم؟
0: تمام الحمد لله، انت شو اخبارك؟ كيف
1: كله؟ تمام
0: كله اليوم تمام. كيف الاثنين ويات؟
1: الاثنين يعني عادي، يعني
0: ما تعرفين الجو كيف بداية الأسبوع،
1: يعني مفكوك وكذا.
0: أيوة كذا بعد ما في النص في البداية،
1: بيبدأ العد التنازلي الحين ليوم الخميس
0: أكيد. أيوة
1: روحتي خطافي
0: خطفتي بسرعة الأسبوع. هو جميل الاثنين، ما تعرفيني دياية من الأحد، تشوفين قدامك ثلاث أيام، ثلاثاء الأربعاء الخميس كذا في النص. لكن لما تتذكرين أن باكر الثلاثاء لما أكون مدام الثلاثاء، بيكون باقي لي الأربعاء والخميس، فتي في شيء حمس.
1: ماشي شيء حمس،
0: تحمس نفسك.
1: قالت نذكر الثلاثاء من الأسبوع بعد نطول.
0: عموما نزين أكيد نحن يعني نكملين في سوالفنا أماني، وإن شاء الله يعني كل من يعني صاحبنا في هذا المشوار برنامج هلا كافي دروب السلامة أكيد نتمناها لكم. شاركونا شو أخباركم، شو علومكم، كيف تشوفون يوم الاثنين، أجواءكم يوم الاثنين، شو رايكم فيه، كيف تتعاملون معه، كيف تسلكون حق الوضع، خبرونا شاركونا. وأكيد يعني السوالة في هلا كافي اللي ما تحلى إلا بمشاركاتكم، شاركونا خلونا نسمع منكم، يمكن من سالفة من سوالفكم نحن نفتح سالفة ثانية، وأكيد نحن هي مسالفة ما تخلص. وأكيد يعني نحن مكملين إن شاء الله معاكم ومكملين سوالفنا، وبنسمع شيء كذا جميل بسيط يشعل الجو يوم الاثنين ونرجع إن شاء الله.
1: بسيط بس يشعل الجو،
0: يشعل الجو بسيط بس يشعل الجو، شيء بسيط شيء يعني
1: يلا نشعل
0: يلا عاش.

0: إنتاج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: مع حمد السعيد
3: هلا كفي على هلا اف ام.

0: اهلا وسهلا مستمعينا، رجعنا لكم مكملين سوالفنا في هلا كافيه، واكيد مكملين مع فقرتنا اللي بديناها اللي هي فقرة مع او ضد. اليوم يعني كثير من علاقاتنا وصداقاتنا كذا اكيد تمر عليها فترات ما نعرف شو وضعها. اليوم نحن بنتكلم شوي عن هذا الجانب. سؤالنا هو اليوم، او بسأل اماني اول شيء، اليوم تشوفين انت الصديق الحقيقي لازم تكونين على تواصل دائما معه؟ يعني اذا بتشوفين فعلا انا اعتبر هذا الشخص صديقي الحقيقي لازم اكون متواصل وياه دائما، على تواصل دائما يعني يوميا مثلا؟
1: لا، ما اعتقد انه هذا مقياس عشان اعرف اذا هذا صديقي الحقيقي ام لا.
0: يعني انت ضد؟
1: انا ضد،
0: ضد ان الصديق الحقيقي ما بلازم
1: كل يوم
0: تواصلين وياه.
1: حلا
0: ايه فعلا، ليش كل يوم؟ زين ليش تشوفين انه مثلا ما ليش مش كل يوم؟ ترى صديق
1: بالضبط، هو صديق، بس الصديق الحقيقي في المواقف انه يكون دائما سند وظهر ويقف امام العالم ويجابه الصعاب.
0: الله،
1: هذا هو الصديق.
0: الله،
1: يوم تقول له الو نبغى السلف تحصلي
0: اهم شيء السلف.
1: لا مسح، بس انه يعني ايوه هي المواقف هي اللي تثبت من هو الصديق الحقيقي، مش التواصل. يمكن انت تتواصل معه بشكل يومي بس مو بحقيقي، يكون انسان فيك.
0: صح، يمكن يبغي يوصل لشيء، يمكن هو فاضي.
1: ايوه
0: سولف يعني كذا. فأنا ما ادري، انا بكون مع، لازم انا اكون مع،
1: انا مع مرط،
0: هي انا دائما مرط فاضي السالفه. زين، انا اشوف، ما ادري انت ردي عاد عن الكلام اللي انا بقوله بما انك انت ضد، انا اشوف بما ان فعلا اليوم بشوف انسان هو فعلا صديقي لازم فعلا اتواصل وياه بشكل يومي، لازم اعرف وين رايح وين راد، لازم يعرف انا وين ساير وين راد، لازم يعني نعرف سوالف، نتواصل بشكل، حتى لو انا مشغول لازم اتواصل وياه، حتى لو هو مشغول لازم يرد علي. ما ادري عنك،
1: ممكن تعرفوا اخبار بعض، اوكي صح ممكن. بس هل هذا معيار انه قيس فيه اذا هو حقيقي ام لا؟ طب كل الناس بتسالهم شو اخبارك ويرد عليك شو علومك، عرفت شلون؟
0: زين، يمكن انا يا اخي اطرش له يومين ورا بعض احسه ما يرد بسرعه، ما ادري اطرش له سالفه يسلك لي، ما صديقي الحقيقي هذا، ما يباني اتواصل بشكل يومي.
1: بعد اذا انت حزيت هذا الاحساس ما تصدق مو بصديقك.
0: لا فعلا يا اخي انا بسير شويه وياك، لان انا فعلا اشوف اليوم الصديق الحقيقي ما يقاس بكثره التواصل، ما انه يعني اليوم انا بتواصل مع شخص بشكل يومي يعني خلاص هو صديقي. يمكن يا اخي تربطني وياه مثلا يعني العمل يربطني وياه فلازم انا اتواصل وياه بشكل يومي.
1: صح،
0: ويمكن لا، يمكن يا اخي صديقي هذا يعني انا التقي وياه في الويكند مثلا، انا مكان شغلي في مكان ثاني او هو مكانه مكان ثاني، فالويكند هذا يعني هو المنطقة اللي بنقدر نتواصل وياها بشكل يومي. لكن بشكل يومي انا اتواصل مع شخص صديقي يمكن حتى هو يمل. يا اخي انت كل يوم فاضي طرش لي
1: بوينت، اذا ما عرفتوا مثلا اخبار وعلوم بعض كيف بعد بتسمي صديقك الحقيقي؟ شو اللي قاعده توها كذا؟
0: ايوه انزين، حلو حلو حلو انزين. هو دائما في اخبار وعلوم جديده، يمكن اليوم انا في فعلا عندي اخبار، باكر ما عندي، يومي عادي فاضي، فبيصير الوضع ممل يعني. حتى لو نولف مثلا السوالف للويكند يكون فنان، مجمعين محتوى.
1: صح، وإذا يعني إذا الواحد يعني مثلا لا سمح الله صابه مكروه أو شيء، أكيد يعني لأنك صديقها الحقيقي فبيتصل فيك، يبغى العون، عرفت؟
0: صحيح،
1: فما بيحتاج أنك تسمع من الأخبار ولا من الجرايد، صديقك الحقيقي.
0: صديقك الحقيقي،
1: فهي هذه المسألة هي المواقف هي اللي تثبت.
0: صح، صديقك الحقيقي اللي إذا أنت بغيته في شيء هو فعلا موجود، اللي أول شخص يطري في بالك لما أنت تكون في مشكلة في موضوع معين تبغي تشاور حد، هو يطري في بالك، هو فعلا هذاك الصديق الحقيقي اللي إذا أنت تواصلت وياه فعلا حتى لو ما كان عنده حل، لا يمكن يعطيك يعني مجموعة حلول أخرى، يساعدك يكون وياك، مش شخص أنه لازم أنت يعني لازم تتواصل معاه بشكل يومي، تعرف علوم، أوكي حلو هذه تعرف علوم وكل شيء، لكن مش بشكل يومي. اليوم الناس ترى مشغولة يعني ومرتبطة بأشياء كثير، في بعضهم حتى بيزعل إذا أنت يعني بغيت تتواصل مع الشخص هذاك، الشخص مثلا أو أنا مثلا يتواصل وياي ما رديت عليه، رديت عليه متأخر مثلا، زين أنا مشغول، عندي شيء، عندي ظرف، يمكن هذاك اليوم أنا ما في مود أني أكلم ناس، مالي بارد
1: اليوم.
0: هي فعلا يعني، فعادي أعطوا الأعذار حق بعض يعني. صديق الحقيقي ما يقاس بكثرة التواصل،
1: صح، أنه يكون فزعة،
0: فزعة
1: يفزع لك ويوقف قلت لك قدام الناس يدافع عنك.
0: أيوة.
1: لأنه يعرفك، لأنه صديقك الحقيقي، عارف أنه رح يحفظ سرك، وأيضا أنه رح يكون موجود لما بتحتاجه، سواء السراء والضراء.
0: فعلا.
1: هذا الصديق الحقيقي. أما اللي يعني بيتواصل معك يوميا، قلتها احتمال يكون يجمعكم شغل، وبالتالي قاعد يتواصل معك بشكل يومي، فاضي ملان ما عنده شيء فقاعد يقزرها، او انه وراء مصلحه، لربما انا تعتقد انه مش حقيقي،
0: مش حقيقي. زين، نحن انا ابغي اسالك، انت كيف تشوفين يعني وضعك؟ ما ادري، من الناس اللي تبغين نفس هذا الموضوع، انه لا بشكل يومي، مع أنك أنت ضد، بس يمكن أنت السؤال بخلينك ضد. أنا أبغي أعرف منك أنت
1: أنه لازم يتواصل معي
0: بشكل يومي.
1: بشكل يومي لا،
0: ليش؟
1: صراحة لأن أحس أنه مثل ما أنت قلت، الحياة كلها مشاغل، ويعني باليالا الواحد بيلحق يخلص مسؤولياته، وبعدين أنا وأنت من النوع اللي أعمالنا مثلا تستهلكنا اجتماعيا،
0: صح،
1: فبالتالي خلاص تكون طالع من البرنامج وما ودك تكلم أي أحد.
0: والله فعلا يا أخي، عبالي بروحي أنا طلع الموضوع موجود. لا صدق، أنا ما طلع من البرنامج يعني خلاص أحس طاقتي الاجتماعية مصفرة خلاص. يعني ودي أجلستي ما أكلم حد، أو عادي أكلم بس سلام عليكم، السلام، شخب الحمد لله بس. تي يا أخي، فأحيانا حتى الإنسان بشكل عام في حياته يعني ترى يعني طاقته الاجتماعية تستنزف، فما يكون عنده طاقة، أو يعني يمر بيوم سيء، فمش دائما يعني معيار يكون أنك تتواصل مع شخص هو فعلا صديقك الحقيقي.
1: بالضبط.
0: فزين، نحن نسأل مستمعينا اليوم، هل تشوفون فعلا اليوم الصديق الحقيقي أنه لازم يتواصل معاكم بشكل يومي، لازم يكون على تواصل دائما وأبدا معاكم بشكل مستمر، ولا فعلا اليوم الصديق الحقيقي مش لازم يكون على تواصل، لا يمكن أنا أتواصل معاه في الويكند في يوم معين، حتى يمر أسبوع شهر أتواصل ويا أموره طيبة، هذا هو فعلا الصديق الحقيقي؟ ما أدري، شاركونا، خبرونا رأيكم في هذا الموضوع، وأكيد نحن بنشاركها مع بعض وبنقراها وبنتعرف على آرائكم في هذا الجانب على
1: 9-3-5-1-2-7.
0: شاركونا وخبرونا.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية، أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة، بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.

0: ان الشخص او الصديق الحقيقي هو اللي لازم يتواصل معك بشكل يومي عشان تسميه صديق حقيقي. هل انت مع ولا ضد؟ نقرا مشاركاتكم في هذا الجانب ومجموعه من الرسائل اللي وصلتنا على 935-1027.
1: اكيد اماني نحن كذا طرحنا الموضوع بدينا نناقشه ونسولف عنه وفي كذا مجموعه من المشاركات اللي يعني تتكلم عن نفس الموضوع. وهي مشاركة من أم عبدالله تقول أنا ضد، مستحيل أقيس صداقتي بعدد الرسائل. عندي صديقة مرات تمر علينا أيام ما نتكلم، لكن أول ما نرجع لبعض كأننا أمس كنا مع بعض، وهذا بالنسبة لي هو معنى الصداقة الحقيقية.
0: فعلا نفس أصدقاء الثانوية أحيانا في بعض منهم فرقكم الأيام والسنوات وكل واحد يعني ياخذ مفترق طرق مختلف، بس يوم ترجعوا تصرفوا مع بعض تلاقوا عمركم كأنكم بارحة متلاقين.
1: صح،
0: سبحان الله.
1: صح فعلا، يعني كأن أمس متلاقين تكلم عن هذيك الأيام. أصدقاء الثانوية وفيين
0: غير غير
1: وفاء وفاء
0: زين من وفاء ولا شذا. فطوم تقول فطوم تقول الصديق القريب جدا هو يلي تعرف عنه كل شيء، فتقول أنه الصديق الحقيقي في وقت الضيق يقف معك في أصعب ظروفك، وإذا تعرف صديقك الحقيقي قل له أنك متورط محتاج فلوس.
1: فعلا أتفق هذه اليوم مرة. أنا أشوف فعلا الصديق الحقيقي تبى تقيسه أطلب منه فلوس.
0: شوفه بلوك شوف. ولا صديقه
1: بلوك ولا تكلم يرد عليك بعد أسبوع ولا سوري كنت مشغول والله سوري ما موجود والله المبلغ سوري أعتذر منك عادي يعني. هذا هني يعرف خلاص على قولتهم الشباب شو يقولون ربعت بوش
0: ربعت بوش
1: ربعت بوش يعني إيش يعني يكون ربيعك لنص الدرب ثم يسلم عليك مع السلامة كمل الدرب بروحك.
0: يعني البوش بترابعك
1: هي خلاص كمل بروحك.
0: حلو حلو حلو مثل جميل. أيضا هنا أحد الأشخاص يقول ليس كل صديق يسمى أخا، فالصديق قد تجمعك به الأيام، أما الأخ الذي لم تلده أمك فتجمعك به المواقف ويثبت الوفاء ويظهر وقت الشدة قبل الفرح. هو شخص لا تربطك به صلة دم لكن تربطك به صلة قلب ومواقف لا تنسى. ويقول بدون ذكر اسمي فيصل البلوشي يقول اذكروا اسمي إن شاء الله فيصل
1: تمام فيصل البلوشي بدون ذكر اسم ما قصرت أمان يعني ما قالت الاسم
0: شارك كل يوم فيصل ما بنقول شكرا.
1: زين كذا مشاركة من سالم. أنا مع إلى حد ما وبلازم نتكلم بالساعات، بس رسالة بسيطة كل يوم أو يومين تحسسك أن الشخص بعده موجود ومهتم فيك.
0: سلام. انفطم تقول يلا حطوا لي محمد عبدو. أنت شاركت شي محمد عبدو.
1: أوكي تبغي تدخل
0: ولا لا؟ ما بنحط محمد عبدو.
1: بتكمل ولا لا؟ بتكمل تسمع البرنامج ولا لا إذا ما حطينا محمد عبدو؟ شوف هل فعلا هي صديقة حقيقية ولا لا؟
0: أثبتي لنا انفطم أنك صديقة حقيقية عشان نحط لك محمد
1: عبدو.
0: أثبتي ذلك. أيضا في مشاركة تقول بأنه لا التواصل اليومي أو المستمر ما أعتقد أنه يعني بمثابة معيار اليوم اللي خلينا نعرف أنه هو صديق الحقيقي أم لا، ولكن من باب أنك تعرف تفاصيل وحياة ومشاعر الشخص الآخر. فاللي يتواصل معك بشكل مستمر وما يلاحظ تغيرك أو ما يعرف أن نبرة صوتك مختلفة وفيها شيء، هذا لا تعتبره صديق حقيقي.
1: هذه وجهة نظر نأخذها. إنزين خالد يقول أنا أشوف إذا أنت وصاحبك مقربين جدا طبيعي يكون بينكم تواصل شبه يومي حتى لمجرد ميم أو فيديو. الميم اللي هو هذا تعرفينه أتوقع الأغلب يعرفه خلاص الحين. إنزين إذا انقطع فجأة أسبوعين هنا يبدأ السؤال يطلع وين الريال. وفعلا اليوم في أشخاص كذا يعني مرتبط يعني تواصلي وياهم بالريلز، يعني أحيدك يوميا لازم يطرش ريلز اثنين ثلاثة اليوم اللي بعدها مستمر. ففجأة أشوف هدوء عندي وين هذا الشخص اللي طرش ريلز، وعادي أحيانا يعني ما نرد على بعض بس نشوف الريلز انتهى الموضوع فجأة يختفي. هني لازم تسأل الملح والشي يسمون العيش والملح الاجتماعي هني
0: فعلا. انزين انفطوم تقول اوراك انت عارفيني صديقتكم في البرنامج، انت صديقة صباحكم عماني يا انفطوم.
1: أيوة.
0: خلي صباحكم عماني نفعك.
1: بعدنا نكتشف هل فعلا صديقة حقيقية ولا لا.
0: تقول ايوه اوها نسيت استريك الحين. الاصدقاء دائما في الاستريك فعلا.
1: صح صح يا اخي.
0: الستريك أيوة. اختفوا
1: حتى اللي في الستريك ترى هم ما يتواصلون ويا بعض صراحة. بس ستريك انك طرش و ارسل لك سناب ترد ترسل لي سناب عساب ما تروح هذه النار. لكن تواصلون مع بعض ما يتواصلون يعني ما يسأله شو اخبارك. لكن هو ستريك يعني كأنك انت تراك تصور شو انت قاعد تسوي فهو عن اخبارك وعلومك.
0: اتحداك تطرش في ستريك الحين احتاج سلف
1: الحين. ما حد بيرد.
0: بنشوف اللستة دي ما ستريك
1: محد. انا انا قلت من الحين ما حد بيرد لان اغلبهم الحين يشوف الستريك خلاص شفت الستريك محتاج سلف يلا سكب. في شيء سكب خلاص ما في لبارد.
0: كلهم اذا يعني اللي ما يسلفني بحذفه طلع من الستريك شوف يتفعله.
1: الساعة المباركة.
0: انا احس وايد يعني في اهتمام للستريك
1: والله. هو في بعضهم صح يعني انا تشوفين ان ستريك خلاص اذا انت بتحذفني لا هني لازم اتحرك لازم اسوي شيء.
0: كليتي طلعني مستريك
1: زلا. اللي ما بيرد على الستريك اليوم بنقول اسامي كل شخص ما رد على الستريك.
0: نفضحك لعلا.
1: هي ليش لا ليش ما ترد ليش وياي في الستريك وما ترد علي انت مش صديق حقيقي.
0: بالضبط. ايضا انا في مشاركة من عند ام آية. آية تقول أنا معه لأن الشخص اللي يتواصل معي يوميا أشعر بأنه مهتم فعلا بحياتي ولأنه هذا الموضوع يجعل الصداقة أقوى ويمنع البعد بين الأصدقاء. فإيش خانته كصديق هو ما يسأل عني كل يوم.
1: أي نورة شو تقول؟ بالنسبة لي الصديق الحقيقي هو اللي يحتاج تبرر لغيابك ويعرف أنك إذا اختفيت يمكن عندك ظروف ولما ترجع ما يحاسبك ليش ما كلمتني. أوكي هذا حلو. أحس فنان كذا يعني عادي تختفي تروح تعيش حياتك لما تبغي تسولف تحصل الشخص فعلا يسولف وياك شابك
0: موجود يسمع لك. انزين. ايضا هنا في مشاركة تقول انا ضد لان الصديق الحقيقي مش شرط يكلمني كل يوم المهم يكون موجود وقت ما احتاجه. يعني اليوم الناس صارت مشغولة وقلة التواصل ما يعني انهم يهتمون لامرك. فالموضوع كله يقاس بالمواقف ومش بعدد الرسائل والمكالمات.
1: فعلا اليوم صداقة صراحة ما تنقاس يعني كثرة التواصل والرسائل. مثل ما يقول ابو محمد الصديق الحقيقي بالنسبة لي اعرف قيمته وقت الشدة مو بوقت الواتساب. ممكن ما أسمع صوت أسبوع لكن لو قلت له محتاجك يمكن يكون أول واحد عند الباب. والله نعم.
0: الأهم الربع.
1: إيه الأصدقاء الحقيقيين.
0: الأخوية.
1: إيه هذه لا فعلا. عموما أمانين إحنا مكملين مشاركاتنا كذا على نفس الموضوع هذا وأي سالفة ثانية لو عندكم كذا موقف مع صديقكم المقرب أو أي شيء يخص هذا الجانب شاركونا كذا مواقفكم يعني سواء تخص هذا الجانب أو أي جانب ثاني كذا قصة جميلة ممكن أن اليوم نسولف عنها ونطرحها. وهل اليوم مكملين نحن الصديق الحقيقي لازم تتواصلون وياه بشكل دائم ولا لا؟ شاركونا على 935-102-7.

0: الظاهرة على 88.2
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
2: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لنش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
3: هل أنت مستعد لجي تور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه، وأزرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جي تور أو اتصلوا على 800-800-222، متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات، الموزع المعتمد لجي تور في عمان.
0: هلا كفي،

0: يا هلا ومرحبا مستمعينا، رجعنا ومكملين في سوالفنا وسالفتنا اللي بديناها أنا وأماني عن الصداقة والأصدقاء. اليوم مرة مختمين السوالف نحن عن الصداقة والأصدقاء والدنيا.
1: الصديق وقت الضيق.
0: الصديق فعلا وقت الضيق. فنحن مكملين ناخذ مشاركاتكم عن نفس الموضوع هذا، وسألنا نحن في البداية هل اليوم أنتم مع أو ضد أن الصديق الحقيقي لازم يكون على تواصل دائم وياكم، خلينا نقول شبه يومي. فكذا مشاركات. أحمد يقول أنا وصديقي كنا أيام الجامعة كل يوم مع بعض، وبعد الدوام كل واحد راح في جهة. الحين مرات يمر أسبوع كامل ما نتكلم، لكن يوم يصير شيء لي شيء هو أول واحد أتصل فيه وما عمره قصر معاي. فعلا هذا من الصداقات، أحس صداقات أيام الجامعة وأيام الثانوية كذا تبقى فترة طويلة، لو أن يعني نحن ما نتواصل بشكل يومي، لكن وقت الحزة حزاتها على قولتهم لا فعلا نلقاهم موجودين.
1: فعلا.
0: فاطمة تقول أنا عندي صديقة إذا اختفت أعرف أنها مضغوطة وما أحب أزيد عليها وأسألها كل شوي وينك، بالعكس أعطيها مساحتها وبعدها ترجع من نفسها وتسولف لي عن كل شيء.
1: جميل،
0: ممتاز ممتاز فعلا.
1: أيضا هنا في مشاركة من عند أم آية تقول بالنسبة لي الأصدقاء، الصديق اللي بيعاتبك مرة مرتين عرف أن عتاب أحباب، بس اللي كل يوم عتاب وكل يوم زعل فأعتقد هنا هذا ما اسمه صديق، هذا اسمه شخص يضغط عليك حياتك فبالتالي ينحش الناس عنه. فأحس أنه اليوم العتاب يعتمد إذا هو صدق يعني لك أو تعني له، وأنه هو زعلان عشانك ما تواصلت معه أم لا.
0: جميل جميل. إنزين مها تقول، شو تقول مها؟ مها أنا أشوف المشكلة مو في عدم الكلام يوميا، المشكلة إذا كل مرة أنا اللي أبادر، إذا مرت شهور وأنا الوحيدة اللي أسأل هنا أحس أن العلاقة من طرف واحد. يا الله. إنزين في هني رسالة تقول الصديق الحقيقي اللي يستر عيبك قدام الناس وينصحك بينك وبينه، اللي يذكرك بالخير لما ما تكون موجود. قالوا الصديق وقت الضيق، وأنا أقول الصديق هو اللي يخلي الضيق يهون
1: يهون
0: يهون فعلا.
1: إنزين أيضا الصديق الصدوق يبين بالمواقف ومش بالرسائل وبالاتصال، هذه مشاركة طبيعي. وأيضا هنا في مشاركة تقول الصديق الحقيقي اللي يستر عيبك قدام الناس،
0: هذا أنا قلت الحين. أيوة.
1: حلو. وهنا في ناس عندهم أمطار، خبرونا لكم سر عند الله.
0: في أمطار اليوم؟
1: إيه في مضيبي شمال الشرقية.
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله،
0: شيخ اشتقنا للأمطار صراحة.
1: Yeah.
0: في مشاركة هني تقول مو شرط يكون معك في كل وقت، لكن الصديق الحقيقي يوقف معك وقت الحاجة، يسأل عنك ويفرح لك ويكون صادق معك حتى لو ما كان موجود دائما. هذه مشاركة من أبو رائد.
1: شكرا لك يا أبو رائد. كل الأشخاص اللي قاعدين يشاركونا. وعلى طار الصداقة يمكن في خبر بتخبرنا أنت بعدين شوية بعد هذا الفاصل الإعلاني اللي هو كيف. أيوة. الناس تفزع لك والأصدقاء
0: فعلا نحن. أيوة كذا، كيف الفزعة. مكملين في نفس هذا الموضوع، ولكن كان في عندنا طلب أماني.
1: أيوة
0: شو كان الطلب؟
1: محمد عبدو العيون، أصدقاء البرنامج.
0: أيوة الأصدقاء الحقيقيين. خلاص نحن الحين بدينا نكتشف الأصدقاء الحقيقيين ونبدأ خلاص نكمل وياهم، لذلك نسمع اللي محمد عبدو راجعين.

0: معكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
1: الطقس. الطقس صحو لغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
2: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
0: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هلا كفي على هلا اف ام.

يا هلا ومرحبا مستمعينا، رجعنا لكم مكملين سوالفنا في هلا كافيه مع بداية الساعة الثانية في مشوارنا في هذا البرنامج، وبدينا كذا نسولف عن مجموعة من المواضيع، وبديناها عن مع فقرتنا مع أو ضد أن الصديق الحقيقي اليوم هو اللي تتواصل معاه دائما، وخذينا كذا مشاركاتكم الجميلة اللي كان مع السالفة هذه أو ضدها، وخذينا مشاركاتكم، وأكيد نحن مكملين سالفتنا سالفة الكافيه. هي سالفة قريبة مش بعيد عن موضوع الصداقة الحقيقية، واللي هي خلينا نقول يعني شيء لازم يكون موجود اليوم في صداقاتنا، اللي هي الفزعة. سالفتنا اليوم وهالمرة بصراحة يعني فيها شيء يحزن في بدايتها لكن نهايتها جميلة جدا. في الجزائر انتشرت خلال الأيام الماضية قصة شاب اسمه صالح، والناس صاروا يسمونه عروس أو عريس مروانة. صالح كان مجهز لعرسه مثل أي عريس، قاعة، ترتيبات، أكل، كل شيء جاهز، وأكيد قبلها بأيام ويحسب ويجهز وينتظر ليلة العمر. لكن اللي صار ما كان يتوقع أبدا. صاحب قاعة الأفراح نشر مقطع من داخل العرس، وكان المكان تقريبا فاضي من الحضور، وصالح اللي هو المعرس ظهر جالس بروحه والطاولات يعني حواليه فاضية، ومن شكله واضح انه كان متأثر وحزين. وهنا تخيلوا الموقف وياي شوي، انت من فترة ترتب تعزم الناس، تدفع، تجهز القاعة وتلبس وتدخل، وانت متوقع تلقى الاهل والربع والناس اللي تحبهم، وفجأة ما حد موجود. والله حتى وانت بس تتخيلها يعني كذا تحس الموقف ثقيل، لكن اللي صار بعدين خلى القصة تتحول بشكل كبير. الفيديو طبعا انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والجزائريين اكيد تعاطفوا مع صالح بطريقة جميلة جدا. ناس من مناطق وولايات مختلفة قرروا يروحون الى مروانة ويشاركون فرحته. طبعا مروانة هذه منطقة بالجزائر، وتجمع عدد كبير من الناس ويات مواكب، سيارات ودراجات وحتى خيول. حتى خيول، يعني أنا في عرسي اللي بولف له وجمع له ما أتوقع موجود فيها يعني خيول، يمكن ليش لا. وتحولت طبعا قصته من عرس شبه خالي من الحضور إلى احتفال كبير جدا. وما وقف الموضوع هنا بس، بحسب اللي نشر الناس قدموا له هدايا، مصوغات ذهبية، وحتى شهر العسل مدفوع التكاليف. وصالح نفسه قال بمعنى الكلام: كنت بروحي في عرسي، الجزائريين وقفوا وياي. يعني في البداية كان يمكن يحس أنها أسوأ ليلة ممكن تمر عليه، وبعدها نفس الليلة صارت بسبب أن آلاف الناس يعرفونه ويقفون وياه. وهذا بصراحة الجزء الجميل في السالفة، أنك أحيانا تنكسر من موقف وفجأة ناس ما تعرفهم أصلا هم اللي يجبرون بخاطرك. لكن خلونا نرجع للموقف نفسه شوي. تخيل أنك مسوي عرسك، دافع للقاعة، مرتب العشاء، يعني مضبط أمورك، المصور جاهز أو المصورين خلينا نقول، الدشداشة، المصار، النعال، كل شيء جديد. من أسبوع أنت تقول مش من أسبوع، من شهر، لا تنسون العرس، ها الله الله، تعالوا على الوقت. توصل الساعة، طالع الباب، تدخل القاعة، فجأة ما حد. تمر 10 دقائق، نقول يمكن زحمة، ها جايين في الدرب، نص ساعة، نقول أكيد جايين جماعة، ها في أمل. بعده بعدين تبدأ تسأل نفسك كذا، تشك في نفسك، أنا كتبت التاريخ صح في الدعوة ولا شو يعني. بس فعلا بعيدا عن الضحك، يعني موقف مثل هذا ممكن يكون صعب جدا على أي شخص. وهنا أبغي أعرف منكم اليوم، لو كنتوا مكان صالح مجهزين عرسكم، كل شيء مرتب، في النهاية ما حد أو عدد قليل جدا من الحضور بالمقارنة بالتجهيزات اللي أنتوا سويتوها للمناسبة، كيف تتصرفون؟ هل بتكملون الليلة عادي وتقولون اللي حضر يكفي، ولا بتتأثرون وبتحسون أن الموقف صعب تتجاوزونه؟ وبعد سؤال ثاني،
السبق ورتبتوا مناسبة أو عزيمة وتفاجأتوا أن ناس كثير اعتذروا أو ما حضروا، وكيف كان شعوركم؟ شاركونا مواقفكم على 9-35-1027، ويمكن أجمل شيء نتعلمه من سالفة صالح أحياناً اللي يجبر خاطرك ما يكون الشخص اللي كنت تنتظره أصلاً. ذلك خلونا نسمع لو كنتوا أنتوا مكان صالح

0: إنترنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: من قلب عمان نشجع الأحمر بكل فخر. بنك مسقط، الراعي الرئيسي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.
2: تبي إعلان يوصل من كل؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك مع هالأفهم.
3: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
5: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
4: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
5: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
4: فلنعرفها للعالم.
5: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
6: مع حمد السعيد
7: هلا كفي على هلا اف ام.

هلا ومرحبا مستمعينا، رجعنا كذا مكملين الحديث عن الموضوع اللي أو السالفة اللي بدينا وتكلمنا عنها، وبناخذ أكيد ردودكم. لكن اللي ما كان معانا في بداية السالفة الماضية، كنا نتكلم عن قصة عريس مروانة اللي انتفض له الجزائريين. طبعا هذا الشاب أثار موجة تعاطف عارمة مع داظوري وحيدا في ليلة العمر. طبعا كيف انتشر الموضوع؟ صاحب قاعة الأفراح نشر مقاطع فيديو وثقت هذه المقاطع خلوها أو خلو هذه القاعة شبه التام من الحضور، وطبعا ظهر العريس فيها يعني كذا منكسر وحزين في غياب أكيد من يشارك فرحة العمر. ونحن سألناكم لو كنتم مكان صالح ومجهزين عرسكم كل شيء مرتب ومتعبين عليه كل شيء، وفي النهاية الحضور قليل جدا أو حتى ما حد حضر، كيف بتصرفون؟ هل بتكملون الليلة وتقولون اللي حضر يكفيني، ولا بتحسون أن الموقف صعب فعلا وبيأثر فيكم؟ وصلتنا أكيد ردود كثيرة، وبعضها بصراحة حسسني أن كل واحد يعني تخيل فعلا نفس الموقف. خلونا نبدأها بمشاركة كذا. في مشاركة تقول يمكن هو شخص غير محبوب بسبب شخصيته. والله عسب نكون صح، أنا ما ذكرت يعني الشيء الأهم، هو طبعا صالح يعتبر يعني يتيم، حتى مذكور في الخبر أن يتيم مروانة اللي هي المنطقة، لذلك هو مش شخص يعني غير محبوب وإنما هو يتيم. أم عبدالله تقول أنا بصراحة بتأثر وايد لأن العرس يوم الواحد ينتظره من زمان، وإذا ما حد حضر أكيد بيكسر الخاطر، لكن بعد بحاول أكمل عشان ما أخلي اليوم كله يروح علي. تفهمين والله أم عبدالله. سالم يقول تحية لك حمد، أنا لو صار لي كذا أول شيء بشيك على الدعوة، يمكن أنا مرسل التاريخ غلط أصلا. أتوقع الأغلب لو صارت له هذه السالفة بيشك في التاريخ. في مشاركة هني تقول من الأساس ما بعزم وايدين في عرسي إلى القراب واللي بيفرحون وياي، واللي ما يمعذور بس هو الخسران. ثقة كبيرة. هذه مشاركة من حمدة. مريم تقول أنا أشوف اللي حضر يكفيني حتى لو كان 10، بس أهم شيء يكونون ناس فعلا فرحانين لي. راشد يقول والله صعبة، أنا من النوع اللي بيتأثر بس يمكن بعدين أضحك على الموقف وأقول صار عندي عرس خاص جدا. محمد يقول أنا أصلا ما بعزم حد في عرسي. حلو يا محمد، واضح من البداية مريح أمورك، يعني خلاص نحن ما بنعتبرك موجود في السالفة هذه، لا تتخيلها أصلا أنت دامك ما بتعزم حد. شيخة تقول أكثر شيء بيزعلني مو بإن العدد قليل، اللي بيزعلني إذا ناس قريبين مني وعدوني يجون وما حضروا بدون سبب. هو والله فعلا شيء يحس بالخاطر إذا ناس قريبين كنت فعلا تعتبرهم ناس قراب كنت مقدم لهم الدعوة ما حضروا، فعلا شيء يزعل. هي مشاركة من محمد تقول أنا لو ما حد حضر بخلي العشاء كله لي أسبوع كامل، ما بخلي شيء يروح. والله عايب إني محمد يعني شاف الموضوع من جانب إيجابي، يعني حلو يعني العشاء خلي أسبوع كامل فنان. مخالد تقول القصة مؤثرة لأن اللي جبر خاطر ناس ما يعرفهم، وأحيانا فعلا الغريب يسوي لك موقف ما يسويه القريب.

احمد يقول انا لو شفت القاعه فاضيه اول شيء بسال صاحب القاعه متاكد اليوم عرسي انا. يعني انا ما اتخيل معرس صاير قاعة مش قاعته هذا, وانت المعرس انت اللي مضبط كل شيء تصير قاعة ثانية. اكيد نحن المستمعين مكملين معاكم ومكملين سالفتنا وياكم ومشاركاتكم, اكيد نبغيها تكون حاضرة كل اللي ويانا الحين وفي صحبتنا. شاركونا على 935-1027 وخلونا نشوف مشاركاتكم.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: انضموا إلينا في المعرض المصاحب للنسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الزكاة في بازار صحار من 27 إلى 29 سبتمبر من 10:00 صباحا إلى 7:00 مساء، وتعرفوا على دور ميثاق في تعزيز الزكاة.
2: هلا كفي على هلا اف ام.

يا هلا وسهلا مستمعينا، يا مرحبا فيكم. كملين سوالفنا وسالفتنا، سالفة الكافيه اللي بديناها وياكم، وخذينا كذا مجموعة من الردود، ومكملين أكيد ناخذ ردودكم ومشاركاتكم. وأنا ودي كذا بعد اللي شارك ويانا يخبرنا يعني مواقف، ذكريات، سواء يعني من يعني مناسبات هو حضرها، أو حتى مناسباتكم أنتو، يعني أعراسكم، صارت لكم مواقف كذا ودكم تقولونها تشاركونها ويانا. شاركونا على 9-35-102-7. أكيد نحن مكملين سالفتنا ومكملين الردود اللي وصلتنا عن السالفة، ولكن خلونا كذا نشوف أوضاع الطرقات في مسقط.

عند جسر المطار اللي هو شارع المطار. واضح أن الحركة يعني بطيئة جدا، في زحمة يعني. كذلك من الوطية لشاطئ القرم في ازدحام، واضح أنه يعني ازدحام، يعني الشارع متوقف. لذلك هلا هلا في نفسكم ودروب السلامة أكيد نتمناها لكم. باقي الطرقات والشوارع واضحة أنها سالكة، ولكن أكيد خلوكم منتبهين دائما. نرجع لمشاركاتنا والموضوع اللي بدينا نتكلم عنه، عن مروان يحليلة اللي في البداية ما حد حضر عرسه، ولكن تحول هذا الموضوع إلى حدث كبير في الجزائر والكل قاعد يتكلم عنه بعد ما صار يعني عرسه، من عرس كذا ما حد حاضر فيه إلى عرس يحضرون فيه الآلاف من مختلف المناطق في الجزائر. وسألناكم لو كنتم مكان مروان كيف بتتعاملون مع الوضع؟ وهنا مشاركة من سالم يقول: أنا لو ما حد حضر عرسي أول شيء بسوي اتصال جماعي وأقول يا جماعة العرس اليوم مش الأسبوع الجاي. المصيبة يا سالم إذا كانوا عارفين أن العرس اليوم وما حاضرين. عبد الله يقول: أنا لو القاعة فاضية بقول المصور لا توقف تصوير، صور الزوايا الضيقة بس عشان تبين الزحمة. هذا إذا حد حاضر يعني فنان، بيكون أمورك طيبة يعني.

في مشاركة هني من أسماء تقول مرة سوينا تجمع وكل وحدة قالت بيب شيء وفي النهاية كنا يبنا حلويات وما حد ياب عشاء. يعني هذه السالفة قريبة يعني بعد كذا توقع مشابهة لوضع مروان، لكن مروان مسكين ما حد حضار عرسه. وأتوقع يعني نحن إن شاء الله ما يكون موجود عندنا هذا الجانب مسكين مروان، ويعني يتيم ومجهز لعرسه وعازم ناس وايدين ومضبط القاعة وتفاجأ أن ما حد حاضر عرسه. لكن نحن الحمد لله يعني اليوم إذا أنت بتسوي شيء، بتسوي مناسبة وبتعزم ناس، حتى يعني اللي مشغول واللي يعني مش قادر أنه يحضر مناسبتك أكيد يعني بيمر عليك ولو شيء بسيط يعني، فأمورنا طيبة يعني إن شاء الله. مازن يقول أنا لو صار لي كذا ثاني يوم أقول للناس العرس كان برايفت إيفنت وما كان مسموح للجميع.

واضح من ردودكم أن أغلبكم يعني بيتأثر، وهذا طبيعي جدا لأن المناسبات هذه الواحد دائما يرتب لها من قلبه قبل ما يرتب لها بفلوسه. بس بعد حلوة فكرة أنك ما تخلي غياب أحد يلغي فرحتك كاملة. والأجمل في قصة صالح اليوم فعلا أن الليلة بدأت بحزن وانتهت بوقفة ناس كثيرة معاه، ويمكن هذه لحالها ذكرى ما ينساها طول عمره. وعسى إن شاء الله دوم أفراحكم مليانة، ناس تحبكم بصدق، وكل مناسبة لكم إن شاء الله تكون أجمل من اللي توقعته. أكيد مستمعين نحن مكملين معاكم ومكملين سوالفنا، وسالفة الكافيه القادمة سالفة كذا حلوة وقريبة من هذه السالفة، بناخذها وبنتكلم معاها ولكن بعد الفاصل.

0: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة، بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
1: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

خبر هاجل. طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.

هلا ومرحبا مستمعينا، يا هلا وسهلا لكل من يستمع إلينا في هذه الساعة. طبعا نحن مكملين معاكم ومع سوالفنا، وأكيد يعني ننتظر مشاركاتكم ومواقفكم الجميلة في أي جانب من الجوانب بدكم تشاركونا إياه. خلونا ممكن تكون سالفة اليوم أو باكر أو حتى سالفة الكافيه خلال وحدة من البرامج. أنا كذا سالفة مرت علي وأبغي أشاركها وياكم وناخذ ونعطي يعني عن هذا الجانب، لأن أحس يعني جانب يعني موجود في حياتنا اليومية أو صار موجود، ويعني أتوقع الأغلب اليوم يعني بيتفق وياي في هذا الموضوع، اللي هو سالفة اليوم الأكل. يعني نحن زمان وقت الغداء خصوصا الكل يعرف يعني خلاص الساعة كذا نجتمع نحن على السفرة، الأبو الأم عيال، إذا حد تأخر يسألون وين فلان، ها لا ما حد ياكل لين يجي. الحين الوضع شوي اختلف، يعني واحد يقول أنا أكلت برا، الثاني يقول أنا بطلب لي بعد شوي، الثالث ياكل في غرفته، الرابع ماسك صحنه ويتابع التلفزيون أو تليفونه. تلقى لي في البيت هم 5 أشخاص، كل واحد مثلا ها متغدي في توقيت مختلف وكأنه يعني ساكن في دولة ثانية. طبعا هو صحيح يعني طبيعة حياتنا اليوم تغيرت، في دوام، يعني في جامعة، مدارس، شفتات، طلعات، التزامات، يعني مش دائما سهل أن نتجمع أو نجتمع بكل الناس اللي موجودين في البيت في نفس الوقت على سفرة واحدة. لكن السؤال اليوم يعني هل المشكلة فعلا صارت في اختلاف المواعيد، ولا نحن نفسنا تعودنا أن كل واحد يأكل بروحه؟ ما أدري، يعني حتى لو نفكر فيها أصلا حتى لما نكون موجودين يعني في البيت أحيانا يعني واحد يقول أنا مو بيوعان الحين، وبعد نص ساعة يطلب أكل، والثاني ياخذ صحنه ويروح غرفته، والثالث يالس على السفرة بس عين على التليفون. يعني ممكن نكون نحن قاعدين مع بعض بس جسديا، بس كل واحد في عالم ثاني. يعني وانا اشوف صراحة يعني موضوع الاكل مع بعض يعني مش بس عشان الاكل، يعني كان وقت احس يعني نعرف فيه شو صار مع أهل البيت خلال اليوم. واحد يقول سالفة الدوام، يعني واحد موقف صار لليوم، واحد يشتكي، واحد يضحك على الثاني، واحد يتكلم عن الأكل ما عايبنا. يعني أتوقع حتى في كثير ذكريات اليوم معانا مرتبطة بالسفرة نفسها، أكلة معينة يوم الجمعة، بيت الجد والجدة، الغداء العائلي، العزايم، أو حتى هذاك الشخص اللي كل مرة يقول خذ زيادة، ها حط لك ما كليت، حسك اليوم ما كليت، مفتقديننا صراحة. والجميل طبعا أن اللمة يعني حول الأكل من أبسط الأشياء، لكن فعلا أنها اليوم تقرب الناس من بعضها. أنتوا خبروني هل بيتكم للحين تجتمعون على الغداء والعشاء، ولا الوضع صار كل واحد ياكل على كيفه وقته؟ وأبغي أعرف بعد شو الوجبة اللي الحين تعتبر عندكم لمة العائلة، غدا يوم الجمعة، العشاء، ولا حتى يمكن الفطور. وإذا عندكم ذكرى حلوة مرتبطة بسفرة البيت أو لمة الأهل شاركونا، خلونا نقرأ تعليقاتكم مشاركاتكم عن هذا الجانب.

مستمعينا اكيد نحن مكملين سالفتنا وسوالفنا اللي بديناها وياكم وتكلمنا عن السفرة اليوم، هل ما زالت استمرة في بيتكم ولا كل اللي يعني خاطره ياكلها ياكل بروحه؟ وحمدة تقول على هالطاري الحين يالسة أتغدى أنا، الله يعين كله من الكلية. أنا أقول بالعافية، لكن غدا متأخر الساعة 6:50، هذا عد غدا يعتبر، يلا غدا. مع عبد الله تقول عندنا للحين الغدا لازم يكون مع بعض خصوصا الجمعة، وإذا واحد قال أنا باكل بعدين أمي تقول لا الكلية قاعدة حين. سلطة، إذا كان القرار طالع من الأب ولا الأم ممتاز، وايد فنان.

يوم الجمعة حتى الأكل كان يحس له طعم ثاني لما نكون كلنا موجودين. أكيد اليوم سفرة وتجمعنا على الأكل يعني مش مجرد يعني نحن لأنه يعانين اليوم, يعني نحتاج تكون ولو مرة في الأسبوع أو مرتين, لأن اليوم نحن لما نتجمع على سفرة واحدة يعني مش لأن يعانين ولا نبغي ناكل, لا, اليوم نحن نتولف نسولف مع بعض نعرف علوم بعض عكس لما كل واحد يكون يالس بروحه. كذا نكون وصلنا لي يعني ختام سالفتنا وسوالفنا الكثيرة اللي تكلمنا عنها اليوم, أو مش كثيرة, نقول خلنا نقول ثلاث سوالف اليوم تكلمنا وسوالفنا عنها, وصراحة مشاركات جميلة منكم أسعدتونا من خلالها وعيشتونا الجو كذا معاكم. فيني مشاركة تقول يسعد مساك حمد ومساء المتابعين جميعا مستمتعين بالبرنامج والمواضيع اللي تطرحوها. ممكن نسمع أغنية باقي أهمك لخالد المسموع المسعودي, تبشر دامك متابع ويانا ومستانس تبشر. وبكذا مستمعينا نكون وصلنا لنهاية هلا كافيه اليوم, ساعتين كذا مروا بسرعة بين السوالف والآراء والضحك ومشاركاتكم اللي دايما تعطي البرنامج طعم ثاني. وقبل لا نختم يعني خلوا باقي يومكم أخف عليكم, لا تضغطون على نفسكم في كل شيء, ودائما أخذوا من يومكم اللحظات الحلوة حتى لو كانت بسيطة. دروب السلامة لكل اللي في الطريق, ومساء جميل أكيد عليكم وين ما كنتوا. نلتقي أكيد فيكم بكرة على نفس الموعد وساعتين جديدة من السوالف والوناسة في هلا كافيه. مني أنا تحية حمد السعيد وكذلك أماني علي, في أمان الله.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: الفترة الدينية لصلاة العشاء.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. أهم ما يجب أن يكون معك: الأدوية، الوثائق الرسمية، النقود، الشواحن والأجهزة الإلكترونية. لازم تكون كلها في حقيبة اليد، فحتى لو تأخرت أمتعتك راح تبقى أغراضك الأساسية متاحة. معلومة على الطاير تسمعوها على

مستعد لجي تور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جي تور أو اتصلوا على 800-800-222، متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات الموزع المعتمد لجي تور في عمان.

تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع، وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك، وأسرع منا ما في. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: سوري لطول عليكم بس وهذا السالفة باختصار.
1: قمت الصباح 6:30 وشربت شاي وحصلت السيارة خربانة واتصلت في ربيعتي ومن هناك رحت
2: سوالف.
0: مهما كانت السالفة طويلة ولا قصيرة احنا بنقترب من سوالف الناس وبنسمع لتجارب وقصص ما تسمعها كل يوم.
2: شوية سوالف على هرئة
3: ماهر الزجالي وضيوفه
4: مكملين السوالف كل اثنين 8 المساء على هلا اف ام.
5: وتعالوا نسمع ايش السالفه.

0: ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا. حلقة جديدة من برنامج شوية سوالف. اليوم سالفتنا أكيد بنتكلم فيها عن لغة يتكلم فيها أكثر من مليار إنسان، وهنا نتكلم أكيد عن اللغة الصينية. وضيفنا اليوم اختار أن يدخل عالم اللغة الصينية ما عشان يتكلم أو يتعلمها فقط، لا أيضا يعلمها للأشخاص. في شوية سوالف اليوم أكيد بنتعرف على بداية حكايته مع اللغة الصينية، وهل هي فعلا أصعب لغة في العالم. ضيفنا اليوم المحاضر في اللغة الصينية الأستاذ إسحاق العزري، أهلا وسهلا فيك أستاذ إسحاق، ونورتنا في شوية سوالف. ونيهاو.
1: نيهاو. في البداية أقدم لك جزيل الشكر أستاذ ماهر على الاستضافة. وكيف بدأت علاقتي باللغة الصينية؟
0: زين، احنا بنبدأ طبعا نتكلم عن موضوع اللغة الصينية، وبنتكلم عن تفاصيل كثيرة تتعلق بعلاقتك باللغة الصينية. خلينا نبدأ بالسؤال الأول أو البديهي، خلينا نسميه، كيف بدأت علاقتك أنت مع اللغة الصينية؟ متى بديت فكرت أنك تتعلم لغة صينية؟
1: والله بترجعني للذاكرة قبل تقريبا 23 سنة
0: ما شاء الله،
1: بالتحديد في عام 2003 بدايتي كانت مع اللغة الصينية. كنت طالب في البداية في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة، لكن الطموح كان كبير أني كنت أتميز بحاجة يعني منفردة، ما كان على بال اللغة الصينية. فالحمد لله أنه شفت إعلان منحة جزئية مقدمة من الحكومة الصينية لدراسة دبلوم لغة صينية في العاصمة بكين، فكانت فرصة كثيرة يعني مهمة جدا بالنسبة لي، فتقدمت على هذا المنحة، فبدأت مشواري في عام 2003 حيث حصلت على دبلوم لغة صينية، وحصلت على شهادة الـ HSK وهي شهادة دولية للمستوى السابع باللغة الصينية. كذلك درست البكالوريوس في الاقتصاد الدولي في جامعة الاقتصاد ببكين، ودرست الماجستير في اللغة الصينية لغير الناطقين بها في جامعة جنوب في جامعة المعلمين بجنوب الصين، وحاليا أعمل كمحاضر للغة الصينية بجامعة سلطان قابوس كلية الآداب قسم السياحة.
0: نعم. بالنسبة للمراحل دراستك في اللغة الصينية، وانت بديت في الدبلوم وبعدين البكالوريوس وكذا، قضيتهم كلهم مع بعض ولا رحت ورجعت، كيف كانت؟
1: اللغة الصينية بالذات يحتاج لها الدراسة مستمرة، صعب جدا انك تدرس اللغة الصينية وتتوقف لفترة معينة. فحصلت طبعا مجرد ان اكملت الدبلوم كان المعدل جيد في الدبلوم، فحصلت على فرصة البكالوريوس في الاقتصاد الدولي وأكملت البكالوريوس. بعدها رجعت إلى عمان وتم تعييني كمحاضر في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالرستاق، فرجعت مرة ثانية إلى الصين وأكملت شهادة الماجستير في طرق تدريس اللغة الصينية لغير النطق بها.
0: نعم. طيب احنا اليوم لما نتكلم عن اللغة الصينية، يمكن الحديث الآن ما صار شيء مستغرب موضوع اللغة الصينية وتعلم اللغة الصينية، يعني يمكن هذا الكلام كنا نتكلم ندردش قبل الهوى قبل اللقاء، ان تقول قبل 20 سنة كان هذا الموضوع موضوع يعني مستغرب او مستهجن انك تتعلم لغة صينية، بس اليوم انك تتعلم اللغة الصينية وتحرص عليها هذا شيء يعني طبيعي جدا الآن في هذا الوقت. هل صحيح ان اللغه الصينيه صارت من اصعب او من اصعب اللغات اليوم، ولا هي الموضوع فقط ان الشخص ممكن يحس بالخوف بدون ما يقرب هذه اللغه او يتعلم هذه اللغه؟
1: خلينا نقول عدد سكان الصين 1,400,000,000.
0: نعم.
1: فتخيل 1,400,000,000 متحدثين اللغه الصينيه، فما اتوقع انه في حاجه يسمى صعبه. حسب بيانات الأمم المتحدة لعام 2025 بلغ عدد سكان الصين 1,400,000,000، ويمثل 17% من سكان الكرة الأرضية متحدثين اللغة الصينية، بين كل 7 أشخاص في شخص متحدث للغة الصينية. نسمع دائما أن اللغة الصينية صعبة كثير متداول، لكن ما في حاجة يسمها لغة صعبة ولغة سهلة. مع عزيمة، مع إصرار، مع رغبة للشخص، كل هذه الصعاب طبعا اللغة الصينية أنا بالنسبة لي أعتبرها أسهل من اللغة الإنجليزية. لأمانة اللغة الصينية لغة سهلة. الميزة في اللغة الصينية، أول حاجة خلينا نحدد وين أدرس اللغة الصينية. هل أدرسها في موقعها، في بيئتها في الصين، أو أدرسها خارج الصين؟ بنأخذ مثالين. لو درستها في الصين، طبعا الميزة الجميلة في الصين أنه الشعب الصيني الأغلب معتز بلغته، فقليل أو الأغلب غير متحدث اللغة الإنجليزية. فوجودك أنت في الصين بعد خروجك من المحاضرة، أنت مجبر تطبق اللغة في جميع حياتك اليومية. فهذه هي تساعدك، الفرصة تقلص في الفرصة. إذا كان أنت خارج النطاق الصيني يحتاج لك سنة أو سنتين، في الصين ممكن يحتاج لك 3 إلى 4 أشهر وأنت مباشرة تصير متحدث للغة الصينية. كلمة اللغة الصينية صعبة. أنا ليش أقول لك اللغة الصينية سهلة؟ في صعوبة في اللغة الصينية في بعض الأشياء، لكن الجانب الأكبر أسهل. أول حاجة، الميزة ما فيها مذكر ومؤنث اللغة الصينية. وتصريف الأفعال هذا بحد حد يعني ذات. واللغة الصينية ممكن أقول لك هي عبارة عن رصيد. كم عندك رصيد في رصيدك البنكي أو رصيدك اللغوي، هي مجرد تجميع كلمات مع بعض وتكون لك فيها الفكرة. صعوبة اللغة الصينية، الصعوبة تكمن، تتوقع أنت في الرسم ولا في النطق؟ ليش سمها؟ لا سألتك
0: أنا والله ما أعرف لغة صينية.
1: لا لو سألتك أنا قلت لك وين تتوقع صعوبة اللغة الصينية؟
0: يمكن في الكلمات نفسها، في القراءة،
1: الكتابة،
0: أو والكتابة يمكن.
1: الكتابة والنطق أتوقع الصعوبة الأكثر، واللي تواجه بالذات الطالب العربي النطق، والوجود 4 حركات في اللغة الصينية. هذول 4 حركات تغير معنى الكلمة بالكامل، تروح إلى معنى ثاني. أما بخصوص الكاركتر وهي الرسمة الصينية وتسمى الخانز واللغة الصينية، هي كل كاركتر في اللغة الصينية له معنى معين. يعني لذلك الرسمة الكاركتر ما جيت من شخص رسمها وقال خلاص نحط هذا بالمثال، على سبيل المثال رن شخص، هذا الرسمة جيت بناء على شكل إنسان، حذف منه بعض الأشياء وصار هذا. فميزة في اللغة الصينية أنت قد تشاهد محادثة كاملة مكتملة بس ما تعرف تتكلمها تنطقها، لكن تعرف الموضوع اللي جالس يتكلم فيه بسبب وجود الكاركتر الصيني.
0: حلو زين. في أيضا لما أنت تبحث أيضا في اللغة الصينية، يقولك في لغة صينية مبسطة وفي لغة صينية تقليدية، إيش الفرق ما بينهم؟
1: طبعا اللغة الصينية هي لغة يعني الأغلب المتحدثين في شرق آسيا كامل، قدام الصين، قدام المواطنين شرق آسيا متحدثين اللغة الصينية. اللغة الصينية ليست فقط محصورة في الصين، اللغة الصينية موجودة في أمريكا، أجزاء من أمريكا متحدثين فيها، في تايوان، في سنغافورة، في مكاو، في ماليزيا، في تايلاند. فعندنا اللغة الصينية القديمة واللغة الصينية المندرين اللي هي المتداولة الحين. فاللغة الصينية القديمة الأغلب يتحدثها في هونغ كونغ وفي سنغافورة كبار السن، لكن الأشمل والأعم الحين اللغة الدارجة المندرين، لغة أهل بكين.
0: وفرق كبير بينهم ولا هي المسألة مسألة يعني
1: هي مسألة الكاركترز صار كان سابق الكاركتر معقد جدا فتم تبصئته، فهذا تسمى اللغة المحددة.
0: واليوم يمكن لغة الشعب خلنا نقول العامية هي الآن المبسطة هذه.
1: نعم اللغة الصينية المبسطة،
0: وحتى لغة التعليم نفسها
1: لغة التعليم اللي فيها البنين.
0: أيوة طيب زين. أيضا لما نتكلم أيضا عن الوقت، وقت التعلم، أنت اليوم يعني رحت الصين وتعلمت لغة صينية، وذكرت لي تو قبل شوية أنك تقول يمكن خلال 3 شهور أو 4 شهور ممكن تبدأ خلاص يعني مثل ما تقول تبدأ تتكلم صيني، فهل هذه هي المدة تقريبا أو يعتمد على الشخص نفسه ومسألة تحدثه ومسألة يعني يلقط الكلمة مثل ما يقولوا؟
1: هذا السؤال يعتمد على الشخص ومدى رغبته في دراسة اللغة. هل أنا رايح فقط أدرس اللغة أو عندي مسار ما بعد اللغة؟ إذا أنا عندي مسار أنك أفكر في أنه وظيفته ترتبط باللغة الصينية فيكون وضعه وضع له وضع خاص. إذا كان فكرتي أنه أنا ما بعد دراسة اللغة الصينية أفكر في إقامة مشروع تجاري فيه له وضع خاص. فإذا كان فقط أنه مجرد استكشاف لهذا اللغة له وضع خاص. فخلينا نقول أنه يعتمد على الشخص ومدى مخالطه مع الشعب الصيني. خلينا نقول بعد شهر نتكلم عن بواقع 3 إلى 4 ساعات يدرس اللغة وفي داخل في الصين مباشرة. بعد شهر يستطيع التعرف بنفسه والتحية والسؤال وممكن يتكلم عن العمر. بعد 3 أشهر يمكن إجراء محادثة يومية بسيطة مثل السؤال عن الاتجاهات وطلب الطعام. بعد 6 أشهر يصبح قادر على التواصل في الحياة اليومية. بعد 1 سنة يمكن يسمح له أنه يجري محادثة مع أي شخص بأريحية نوعا ما، وبإمكانه أنه يجتاز اختبار تحديد مستوى اللغة الصينية لـ HSK المستوى الثالث.
0: نعم نتكلم عن المستويات إن شاء الله، ونتكلم عن الاختبارات هذه اللي ذكرتها أستاذ إسحاق، بس بناخذ فاصل، أستأذنك فاصل قصير إن شاء الله، وراجعين مكملين مشوارنا في شوية سوالف ومع اللغة الصينية.
2: شوية سوالف على هل أف أم.
3: مع بداية عام دراسي جديد اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
2: شوية سوالف مع ماهر الزجالي. شوية سوالف على هلأ.

0: مس عليكم بالخير مستمعين الكرام، متواصلين في شوية سوالف. في الدقائق الماضية كانت معنا يعني حديث حول موضوع اللغة الصينية، وأكيد مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الأستاذ إسحاق العزري، محاضر في اللغة الصينية. مساء الخير أستاذ إسحاق، أهلا وسهلا فيك.
1: مرحبا فيك سلام.
0: يا هلا ومرحبا. كنا تكلمنا عن كثير من الجزئيات اللي تتعلق باللغة الصينية، وذكرتنا أن هي يمكن في بعض الجزئيات يمكن أسهل من اللغة الإنجليزية. احنا في اللغة الإنجليزية دائما عندنا اختبار يسمونه، في أكثر من اختبار الآيلتس وتوفل وغيره من الأشياء اللي يحدد مستواك أنت في اللغة. هل في اللغة الصينية أيضا عندهم اختبار يحدد مستواك؟
1: طبعا اللغة الصينية في اختبار مثل ما نقول في اللغة الإنجليزية التوفل والآيلتس، اللغة الصينية في اختبار HSK هو مختصر خانيو شويبين كاوشو. خانيو اللغة الصينية، شويبين مستوى، كاوشو هو اختبار. فهذا الاختبار يقام سنويا في كل عام تقريبا 4 إلى 5 مرات يقام الاختبار. الاختبار دولي، وهذا الاختبار هو يحدد مسارك في اللغة الصينية. طبعا أي طالب يحصل على اختبار تحديد مستوى اللغة الصينية المستوى الثالث يستطيع أن يحصل على منحة مقدمة من الحكومة الصينية، من دائرة المنحة الصينية. المنحة تسمى منحة جزئية، لكن أنا أعتبرها هي منحة كلية تشمل النقل وتشمل السكن والتأمين الصحي ومصاريف الدراسة.
0: لأي طالب هذا؟
1: لأي طالب، مجرد أنك حصولك على اختبار الـ HSK المستوى الثالث، ممكن تدخل إلى موقع دائرة المنحة الصينية تقدم عليه. وإحنا للعمانيين ما شاء الله لنا فرص كبيرة جدا، يعني المنح موجودة لكل دولة في مخصص رقم ومعدل معين، وأي طالب يحصل على هذا المعدل يحصل. فنفس الشيء الطالب اللي يدرس بكالوريوس مطالب أنه قبل التخرج يحصل على اختبار الـ HSK بمستوى 5 أقل شيء يعني. فعدم حصولك لهذا الاختبار فاختبار تحديد اللغة الصينية اختبار مهم جدا. وأتوقع أن الطالب اللي يدرس لغة صينية لمدة 4 سنوات في تخصص معين أنه سهل جدا أنه يجتاز هذا الاختبار.
0: هل الاختبار نفس طريقة اختبار الآيلتس، يعني مثلا يركز على المهارات الأساسية، القراءة والكتابة مثلا الاستماع وغيره، ولا
1: الفكرة نفسها بالضبط؟ ما في أي اختلاف. مدة الاختبار 2 ساعة في اليوم الأول، والاختبار الثاني تكمل اختبار التحدث 2. لك خيارين، قد يكون عن طريق الأونلاين أو أنه يكون كتابي.
0: وهنا في عمان موجود يعني في معاهد تقدمه؟
1: حاليا في السلطنة لا، لكن إن شاء الله متوقعين أنه متأملين قريب جدا خلال العام القادم. في معهد الحين قاعد يشتغل على إقامة المركز لهذا الاختبار.
0: جميل حلو. يمكن من ضمن الأشياء اللي دائما الناس تتكلم عنها في موضوع اللغة الصينية موضوع النغمات. أنا للأمانة يمكن ما أعرف التفاصيل هذا الموضوع، أو يعني يمكن نستكشف، يعني يمكن ربما حتى المستمعين الكرام يمكن ما أنتم دراية كبيرة بموضوع النغمات في اللغة الصينية. فإذا لو نقرب الموضوع هذا أو نبسط المسألة، إيش مقصود بالنغمات في اللغة الصينية، وهل يتغير معنى الكلمة بتغير هذه النغمة؟
1: اللغة الصينية الفكرة السائدة صعوبتها في الكاركترز، وأنا أقول ليس صعوبتها في الكاركتر، صعوبتها في الأربع الحركات. وخلينا نقربها، مثل عندنا في اللغة العربية الضمة والفتحة والكسرة، اللغة الصينية عندهم 4 حركات، الحركة الأولى والحركة الثانية والحركة الثالثة والحركة الرابعة. تتغير الحركة يتغير معنى الكلمة. وأعطيك مثال، لما أريد أقول كتاب باللغة الصينية بقوله بالنغمة الأولى أو الحركة الأولى، شو كتاب. فإذا قلت بالحركة الثانية شو، ناضج معتاد، أوكي. وإذا قلت بالحركة الثالثة هي دمج حركتين مع بعض، شو معناها فار. وإذا قلت شو شجرة، فإذا قلت ود شو كتابي، ممكن بحركة بسيطة بتقول هذا فأري. فتعلمك للكاركتر اللي تعلمك للحركات الصينية أهم من الكاركتر. خذ لك مثال على بالمثال كلمة ما الأملي، إذا قلنا ما أمي، وإذا قلنا بالحركة الثانية ما مخدر، وإذا قلت ما حصان، وإذا قلت ما يسب ويشتم. فبغيت تقول أنت أمي ممكن تقول حصاني. فلذلك النغمة الصينية مهمة جدا جدا. فلذلك احنا طلابنا يعني كمستوى الأول نركز دائما على النظم مع الاستمرار والتحدث ومع مع الصيني كذا، هذه النغمات رايحة تختفي.
0: جميل. يمكن هذا الشيء أنا يقودني لسؤال، وأنت أيضا جاوبت اليوم موضوع الطالب العربي اليوم بشكل عام، سواء طالب عماني أو غير عماني، أن لما يبدأ يتعلم اللغة الصينية يمكن أكثر عائق يواجهها في مسألة تعلم اللغة الصينية، هل هي مثلا النطق مثل ما ذكرت أنت، أو الكتابة، ولا الرموز، ولا الحفظ؟ يعني هل معتمد أيضا على الحفظ؟ هل يحفظ الشخص الكلمات ونطقها؟
1: شوف الطريف في الموضوع أن الطالب العماني سهل جدا يدرس اللغة الصينية أكثر من نقول أنه بصفة عامة من الطالب العربي، بسبب عندنا اللهجات المختلفة في عدة مناطق في الشرقية في الظاهرة وكذا. فعندنا حروف مهمة جدا في اللغة الصينية، إذا أتقنها الطالب وقدر أنه يركز عليها مثل حرف الكيو شي وجي وز وتس، هذول الحروف خلاص تتكرر معه. وأغلب والميزة أن الطالب بصفة عامة الطالب العربي هو متقن وعنده جميع مخارج الحروف في اللغة الصينية. الصيني في المقابل لو صيني يريد يدرس لغة عربية تواجهه بعض الصعوبة، مثل حرف الراء وحرف القاف وحرف الكاف، فصعب جدا أنك تحصل صيني ينطق كلمة خبز يقول لك كبز. فبعض المصطلحات يعني الطالب العربي عنده سهولة لدراسة اللغة الصينية أكثر من الصيني يدرس لغة عربية.
0: جميل. إذن على طاري اللغة العربية والصينية، هل في هناك مثلا، أنت كونك اليوم محاضر ومدرس للغة، هل في كلمات مشتركة بينكم، يعني بين اللغة العربية وبين اللغة الصينية، حسيت أنها قريبة، مثلا كلمة معينة هي نفسها أو قريبة من اللغة العربية؟
1: والله ما مرت علي، ما في توقع كلمات يعني أقول إن كانت أصول هل تعود اللغة العربية أو نطقها، لأمانة ما مرت علي ككلمة يعني معينة.
0: جميل. بالنسبة للغة الصينية، أنت ذكرت لنا يمكن الطالب العماني من أكثر الطلاب اللي يعني نطقا لهذه اللغة أو غيرها، فهل في يعني من واقع تجربتك ومعايشتك للواقع هناك عندهم في الصين خاصة، من أكثر الطلبة العرب يمكن إقبالا على موضوع تعلم اللغة الصينية؟
1: هو خلينا نقول من يقدم فرص للمنح الجزئية. طبعا المنح الجزئية تقدم في موقع دائرة المنح الصينية، ويكون المتنافس عليها تشمل لجميع دول العالم. فهل احنا فعلا عندنا طلبتنا عندهم رغبة لدراسة اللغة الصينية؟ هنا السؤال. فكل ما كانت عندك رغبة موضوع المنح سهل جدا جدا انك تحصل على منحة، سواء كانت منحة جزئية او منحة كاملة من الجانب الصيني. فاليوم اتوقع انه اكثر على مستوى دول الخليج أكثر طلبة يعني عددا في جمهورية الصين المملكة العربية السعودية، وبعد المملكة السلطنة عمان، والدولة الثالثة دولة الإمارات.
0: نعم. هنا في عمان عندك فكرة مثلا عن عدد الطلبة العمانيين كم عددهم تقريبا؟
1: خلينا نقسمهم على فئتين. طبعا في طلبة يدرسوا داخل السلطنة، فلناخذ نبذة متى بدأت دراسة اللغة الصينية في السلطنة. طبعا السلطنة من أوائل دول مجلس التعاون لتدريس اللغة الصينية، فبدأت تدريس اللغة الصينية في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الرستاق في عام 2008-2009، وبعد ذلك جامعة السلطان قابوس كلية الأدب قسم السياحة، وجامعة الظفار ودرس كذلك اللغة الصينية، ما شاء الله قريبا جامعة نزوة، وفي بعض المدارس الخاصة وبعض الكليات كذلك. الإدراك مقرر اللغة الصينية من العام الماضي 25-26 مقرر اللغة الصينية للمستوى 11 و12
0: كمقرر اختياري،
1: كمادة اختيارية. طبعا البداية كانت 4 مدارس، مدرستين في محافظة الداخلية في نزوة، ومدرستين في مسقط، محافظة مسقط في العمران. وبسبب الإقبال ورغبة الطلاب، والحين صار 8 مدارس، وعدد الطلاب المستوى 11 و12 أكثر من 250 طالب، رقم ممتاز جدا. إحنا عندنا في جامعة السلطان قابوس حاليا أكثر من 60 طالب كل فصل دراسي، هذا رقم أرقام يعني مبشرة وكده. أما بخصوص الطلبة العمانيين الموجودين في الصين، فالرقم ما يحضرني لكنه أكثر من 100 طالب، سواء للطلبة الدارسين للدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.
0: يعني تقريبا خلنا نقول في حدود 1000 وأكثر،
1: أقل يعني ممكن نقول في حدود 500-600 طالب. الرقم يعتبر رقم استثمار، الرقم يعتبر جيد. احنا لو رجعنا قبل في 2000، قبل الفترة اللي رحت انا فيها الصين 2023، عدد الطلبة 2-3. فلما من 2000 وفترة الزمنية ما تعتبر فترة كبيرة يعني، فالرقم يتضاعف، هذا الرقم يعتبر جيد.
0: جميل. احنا بنتكلم اكيد عن يمكن شيء بشيء يذكر احنا موضوع اللغة الصينية وتعلم اللغة الصينية، ويمكن كثير من الاشخاص يسألوا سؤال هذا، انا طيب اللغة الصينية ايش بتضيف لي؟ هل اللغة الصينية اليوم لغة مهمة؟ هل اللغة الصينية ممكن تفتح لي مجالات في العمل، في البزنس وغيرها من الأشياء؟ بس بناخذ فاصل قصير وبنرجع مكملين مشوارنا إن شاء الله في شوية سوالف.
2: شوية سوالف مع ماهر الزجالي. شوية سوالف على هلا اف ام. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. شوية سوالف مع ماهر الزجالي. شوية سوالف على هلا

0: مسا عليكم بالخير مستمعينا الكرام، اكيد متواصلين معكم في شويه سوالف، وسوالفنا ما تخلص بالصيني. ايش ايش ايش يقولوا السوالف ايش بالصيني؟ شويه سوالف
1: يو شوخوا.
0: طيب احنا يو شوخوا على مثل ما يقول استاذ اسحاق، يعني ومرحب لنا اكيد في الاستوديو، وهو يعني محاضر في اللغه الصينيه. استاذ اسحاق، كنا نتكلم قبل الفاصل عن اللغه واهميتها وغيرها. اليوم ما نتكلم اكيد عن قصص يمكن كثيره، وانت اليوم ما شاء الله عليك زرت كم مره رحت الصين؟
1: احنا زياره سنويه ما تركنا، يعني من اول يوم وصلنا الصين
0: كانك تروح البلد يعني. زين، اللغه الصينيه يمكن كثير من الاشخاص يسال السؤال هذا، انا ايش بستفيد من تعلم اللغة الصينية؟ وانت اليوم صاحب تجربة، وتجربة طويلة، ومريت بكثير من التفاصيل، والتقيت بكثير من الأشخاص والشخصيات في هذا المجال. ايش أهمية اللغة الصينية اليوم في، على خلينا نقول على نطاق العمل، على نطاق البزنس، على نطاق الباحثين حتى عن عمل في هذا المجال؟
1: خلينا نشوف، بعطيك مثال الحين. خلينا في هذا الاستوديو الحين، اذا جينا على الاستوديو، الطاولات منتج صيني، الكرسي اللي جالسين عليه منتج صيني، المايك الحين اللي امامي منتج صيني، الايباد، الايفون منتج صيني. حتى اليوم صار العمامه تصنع جزء منها في الصين، معناها انه هذا البلد فرضت اقتصادها للجميع. فلذلك انا مطالب مني اني اتعلم هذه اللغه واتعلمها باتقان. أنا أقول أي طالب درس اللغة الصينية في الصين وأتقنها بشكل جيد، مستحيل يرجع عمان يكون باحث عن عمل، لأنها اللغة اليوم في كل مكان في الصين هي موجودة، فرصة عمل، فرصة تجارية، مشروع تجاري. فاليوم الطالب يعني مجرد رجوعه إلى عمان وهو متحدث اللغة الصينية، يعني خلينا نقول الطلب اللي تخرجوا خلال 5 سنوات الماضية الجميع تم توظيفهم في أفضل الأماكن، سواء الجهات الأمنية، العسكرية، الجهات الحكومية، القطاع الخاص. أمانة تتواصل معي كثير من الشركات بشكل دائم، يعني بشكل شهري، كل شهر مرة أو مرتين أو 3 مرات يبحثوا عن أشخاص متحدثين اللغة الصينية، متحدث للغة الصينية، وبرواتب يعني مغرية جدا. لأنه اليوم العلاقة بين عمان والصين علاقة كبيرة جدا، خاصة في الجانب الاقتصادي، ومنطقة الدقم الصناعي كان لها دور كبير جدا، فشركات كثير صينية متواجدة في منطقة الدقم وتبحث عن طلبة. الطلبة يقول لك اليوم أنا ويش أستفيد منها؟ ما عم نتحدث اللغة الصينية، أنت ما شرط تتحدث فيها في عمان، أنت اليوم بمجرد تعلمك اللغة الصينية واستخدامك الصحيح لهذه اللغة ممكن تبحث عن أي فرصة عمل من خلال مواقع الصينية، تبيع المنتجات في سهلة جدا. مثل لا نروح على موقع علي بابا ولا المواقع هذه، في مواقع صينية خاصة ممكن مجرد بحثك لهذا المنتج تكون رائد أعمال. فلذلك أنا أشجع وبقوة كل طالب، كل ولي أمر عنده رغبة، إنه ابنه عنده رغبة في دراسة اللغة الصينية، يشد من يده. خاصة الحين اليوم عندنا فرصة كبيرة جدا في السلطنة، لما أدرجت مقرر اللغة الصينية الفصلين 11 و 12، كذلك مربوطة ببعثات. مجرد أنك أنت درست اللغة الصينية للمستوى الفصلين 11 و 12، دخولك للاختبار لك مباشرة منحة دراسية إلى الصين. فأنا صراحة يعني أقول لك أنه فرص العمل كبيرة جدا متحدث اللغة الصينية.
0: جميل. يمكن هذا الشيء يقودنا، أنت ذكرت اليوم عن موضوع الباحثين عن عمل، وذكرت أيضا عن موضوع التجارة والبزنس وغيرها من الأشياء اللي تتعلمها الشخص ويستفيد منها. بالنسبة لكم أنتوا يعني مثلا اللغة الصينية يعني مثلا إلى أي مدى اليوم إحنا لما نتعلم لغة صينية أيضا نتعرف على الحضارة والثقافة الصينية؟ هل هذا الشيء أيضا موجود أيضا من ناحية تعلم اللغة؟ يعني مثلا أنا لما أروح هناك أكتسب أيضا ثقافة، أكتسب خبرات مثلا في مجال يعني مثلا في الصين نفسها في ممارسات معينة، ثقافة معينة، ولا هي بس مقتصرة كتحدث وكبزنس وغيره؟
1: لا، أنت مجرد وصولك إلى الصين أول حاجة مثل ما ذكرت لك أنه تحدثك للغة الصينية أنت تشكل واحد بين 7 أشخاص، أنت واحد متحدث اللغة الصينية. النقطة الثانية، تتعرف على أقدم حضارة عرفتها البشرية. وطبعا لما نتكلم عن الحضارة الصينية نتكلم عن حضارة قديمة جدا، عايشة الماضي والحاضر والمستقبل. ولما تتكلم عن اقتصاد تتكلم عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فأنت في مكان واحد تواكب بين لغة، أكثر لغة منطوقة، بين ثقافة، بين حضارة، بين اقتصاد. أنت تحدد في هذا المكان مسارك. فأنت الحين خلينا نقول من الجانب الاقتصادي، جانب الصين في الجانب الاقتصادي، ولا نبدأ بالجانب الحضاري. سور الصين العظيم، توصولك وتشوف لعظمة سور الصين العظيم، المنطقة المحرمة، منطقة تيان أمان، تشوف الحضارة القديمة جدا، هذا بحد ذاته يرجعك إلى ذاكرة وإلى أشياء غير متوقعة. الجانب الاقتصادي اللي في مدينة الطفرة الاقتصادية اللي تواكبها جميع مدن الصين، وبالذات مدينة شنغهاي ومدينة غوانزو ومدينة إيو، يعني فيها اقتصاد يعني يكاد يغزو العالم كامل. فيعني مجرد تعلمك اللغة الصينية أنت كسبت جميع الجوانب.
0: نعم. طيب أستاذ إسحاق، أنت اليوم من خلال خبرتك وتجاربك وعشت كثير من التفاصيل، هل في قصص معينة ممكن تروي لنا لأشخاص أقبلوا على تعلم اللغة الصينية، وفي المقابل العكس أيضا، هل في مثلا ناس صينيين أقبلوا على تعلم اللغة العربية؟
1: أنا أذكر أنه مرت علي طالبة وقعت كان في 2015 في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. طبعا كنا في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الرستاق، كان عندنا تدريس اللغة الصينية لأربع مستويات، يعتبر أربع مستويات، يعتبر رقم يعني معدل ممتاز جدا. والميزة في اللغة الصينية أغلب الطلاب اللي يجوا يدرسوا لغة صينية مش ماخذين كمادة اختيارية، عندهم رغبة إنهم يكملوا ويواصلوا في اللغة، أو عنده أفكار لأشياء ثانية. فكانت هذه الطالبة يعني كانت نشيطة جدا، يعني اليوم احنا في هذا الدرس هي متقدمة 5 دروس في الأمام يعني، فما شاء الله كان معدلها جيد جدا في اللغة الصينية وفي باقي المواد، لكن في اللغة الصينية كانت متميزة جدا. طالبة تخرجت بعد مرور تقريبا 1.5 سنة زارتنا المكتب، فكنت أسألها وين توظفت وكذا، قالت لها أنا باحث عن عمل. فذكرت اجتهادها في اللغة الصينية ورغبتها وعزيمتها والقراءة، وكل يوم تسألك هذا الكاركتر ليش كتب كذا، وهذا الحرف ليش قالوا كذا، وهذا القاعدة ليش كذا. فقلت لي ايش رايك تروح تكمل لي ماجستير في الصين؟ والله دخلت في الفكره ما قلت له رجعي وشاوري اهلك وخذي. قالت لا اقدر احصل. قلت لها تقدر تحصلي. فتواصلت انا مع بعض الجامعات الصينيه وشرحت لهم عن وضع الطالبه، ان طالبه متميزه وعندها رغبه في دراسه اللغه الصينيه، فقالوا بنعمل لها مقابله بسيطه تحدث. قلت لهم تمام، قلت له تعال الكلية فعملوا المقابلة أونلاين. فالجماعة تشجعوا في الجامعة فحصلت الطالب على بعثة كاملة مكتملة. أذكر كانت في جامعة شنغهاي للدراسات الدولية، فالمدرسين أعطوها فرصة، قالوا إحنا أعطيناك بعثة لكن في المقابل أنت نأخذ منك حاجة، أنت درس اللغة العربية للطلبة الصينيين في الجامعة، فدرست هي الماجستير باللغة الصينية، درست الماجستير مع اللغة الصينية 4 سنوات، كملت الدراسة رجعت إلى عمان. في الفترة دراستها كونت بزنس الخاص مالها، مشروع معين، رجعت عمان وأسست مشروعها، والحين لديها 4 أفرع، 4 محلات تجارية، ومحلات تجارية مش محل أي محل، يعني محل له قيمته السوقية. والغريب في الموضوع أنه أخوانها خريجين خارج السلطنة والحين اشتغلوا معاه في نفس المشروع. الحين لو قلت لهذا الطالب وقلت له بعطيك راتب 2000 ريال تنتقل لوظيفة ثانية، تقول لك مستحيل، فصار مشروع. فلذلك يعني أنت مدى استغلالك للغة الصينية، الفرص موجودة متاحة، عندك عزيمة عندك رغبة، كل التأكيد رجوعك وحصولك على الشهادة اللغة، على شهادة اللغة الصينية في تخصص أي تخصص تقدر، ما تكون باحث عن عمل، ما رح تكون باحث عن عمل، تكون صاحب مشروع.
0: جميل أستاذ إسحاق، اليوم بنتكلم عن شيء يمكن صار موضوع التعلم اللغة واللغات، مش الصينية فقط، كل اللغات، يعني لغات العالم كلها صارت الآن متوفرة من خلال أجهزة التطبيقات الذكية، وأيضا يعني مثلا البرامج اللي هي الذكاء الاصطناعي وغيرها. فإلى أي مدى اليوم الجدوى أتعلم لغة، وممكن التلفون اليوم يترجم لي كل شيء؟ يعني
1: شوف أستاذ ماهر، يعني الترجمة والذكاء الاصطناعي أدوات مميزة لكنها تترجم لك الكلمات ولا تستطيع أن تنقل لك الواقع الحقيقي للكلمة. أنت بإمكانك تمسك التلفون الحين وتعطيه نص مكون من 1000 أو 10,000 كلمة في أقل من ثواني يعطيك. فتخيل أنت تتحاور مع شخص، طبعا اللغة الصينية بالذات اللغة الصينية تختلف في تواصلها مع الشخص الثاني. أنا بعطيك يعني بعض الأمثلة في هذا الموضوع. لما تحصل صيني، بداية حديثه لما يقول لك نيت شيفان لما، هل أنت أكلت؟ حديثه بداية بنفس نحن معنا اليوم، يقول لك علوم أخبار، بيقول لك ماشي علوم ماشي أخبار. الصيني نفس الشيء، نفس ثقافة، نيت شيفان لما، أوكي هل أكلت؟ أنت طبعا بكل رياحي بتقوله وتشلا أنا أكلت، لكن هي بداية حديث، بداية معرفة، بداية صداقة. ممكن يقول لك الصيني نيو جي خوي ومن شيت شيفان، هل عندك وقت معين روح ناكل مع بعض؟ لو جيت ترجمتها بالتلفون، التلفون بيعطيك ترجمتها، هل لديك وقت لنذهب تتناول وجبة العشاء؟ لكنها عبارتها لا، لما يقول لك إياها الصيني معناها هي بداية للتعارف، بداية لحديث، بداية لمعرفة مع الشخص الثاني. أنا أتوقع أنه الذكاء والاي اي الموجود والمتوفر هي أداة تساعد فقط، لكن لا يمكن أن تنقل لك الحقيقة وراء اللغة. أنت اليوم لما تحصل، لما أحصل أنا شخص أجنبي ويتحدث اللغة العربية بطلاقة، صدقنا أنظر له بنظرة احترام تقدير وحاول أساعده بأي شيء. نفس الوضع لما أنت تروح الصين وتحصل صيني، مجرد أنك تكلمه باللغة الصينية هو منفتح معك، فرحان جدا يقدم لك المساعدة. فأتوقع أنه أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة والتلفون وكل حاجة ما رايح تعطيك وما رايح تنقل لك الحقيقة ما وراء اللغة.
0: نعم احنا بنكمل اكيد هذا السالفة استاذ اسحاق، بس مناخذ استاذنك فاصل قصير وراجعين مكملين ان شاء الله مشوارنا في شوية سوالف.
2: شوية سوالف مع ماهر الزجالي،
3: شوية سوالف على هلا اف ام.
4: مع بداية عام دراسي جديد اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل، والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: مساء عليكم بالخير مستمعين الكرام. وصلنا إلى الربع الأخير من عمر برنامجنا شوية سوالف، وضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الأستاذ إسحاق العزري، محاضر في اللغة الصينية. مساء الخير أستاذ إسحاق، أهلا وسهلا فيك. يا هلا ومرحبا. تكلمنا كثير عن أشياء اللغة الصينية، ونتكلم عن يعني من ضمن الأشياء اللي يعني أنت حضرتك تتعامل طبعا أكيد مع كثير من الطلبة، طلبة عمانيين وغير عمانيين، فإيش أطرف موقف ممكن مر عليك سواء طالب عماني أو طالب صيني؟
1: والله هذا موقف قد يكون شوية غريب أذكره، هو موقف قديم جدا. كان في مريض عماني يتعالج في الصين، فكنا احنا عندنا عمل تطوع يعني انه نترجم يعني، فكان في المترجم صيني. الصيني دارس اللغة العربية في الصين، فيعني قلة التطبيق وكذا، فهو كان يروح يتدرب في المستشفى، فكان في مريض عماني، فالمترجم كان صيني، فسأله الطبيب يعني يقول انه يعني العملية نسبة نجاحها ضعيفة جدا، فكان يريد يوصل الطبيب للمترجم انه خبره يعني خبر المريض انه نسبة نجاح العملية ضعيفة جدا يعني. فالصيني جلس يفكر ايش بيترجم له، فترجم له اياها قالوا قد تتعرض للشنق. فهنا هذا الموقف اذكره، الشخص هذا تواصل وسأل إيش كيف تعرض للشنق، فقلنا له هذا متعارف عليه إن نسبة نجاح العملية ضعيفة، هو يريد وصل لك إياها بهذه الطريقة. أتوقع هذا أصعب أطرف موقف، لكن كيف يلقى مع ما شاء الله يعني الطلبة كانوا مجتهدين، ما أتوقع إنه في شيء صار شيء.
0: جميل. بالنسبة لك أنت أيضا يعني يمكن سؤال بديهي خلنا نسميه، إن شخص لما يسألك يقولك إيش أسهل طريقة أن يتعلم لغة صينية، إيش تجاوبه؟ أسهل طريقة،
1: أسهل طريقة يبتعد عن وسائل التواصل اللي يعني الاي اي وكذا، هي مجرد أداة مساعدة خاصة في النطق. وأتمنى وأفضل شيء أنك تدرس اللغة الصينية في الصين، تختصر المدة الزمنية كاملة. إذا كنت في عمان أو خارج النطاق الصيني يحتاج لك 3-4 سنوات أو سنة أقول بالمثل من البداية كبداية الأساسيات، فالصين 3 أشهر ومع التطبيق أتوقع ممتاز.
0: اليوتيوب ما يوتيوب ما هل ممكن تنفعك
1: برامج؟ الإشكالية إنه اللكنات مختلفة، أهل لغة أهل بكين مختلفة عن لغة أهل جواندون عن القطاعات الثانية، فالأفضل إنك تتقن المندرين لغة أهل بكين. فأنت لما تتعلم أساسا ما تعرف هذا الشخص هل هو من قطاع من الشمال أو من الجنوب الصيني.
0: وهل بالنسبة لك أنت لما رحت الصين أيضا في هناك أكيد عرب عايشين في الصين، فهل تواصلتوا معاهم شفتوهم؟
1: والله البداية بكين نعم دائما العاصمة تكون هي دائما نقول احنا هي جامعة الدول العربية، فالطلبة من كل الجنسيات وتحصلهم متجمعين في موقع معين في جامعة واحدة. لكن انا افضل لو في اي طالب يعني يريد يدرس لغة صينية ويريد يكون سريع جدا يبتعد عن العاصمة الى مناطق ثانية. طبعا العرب الجاليات كثيرة جدا، لكن الفترة اللي كنت انا موجود فيها كان بسيط جدا جدا، يعني المدينة اللي كنت فيها انا

0: الأكل وغيره من الأشياء اللي في الصين يعني. فأنت هل هذا الشيء واجهت فيها تحديات؟ وفي المقابل أيضا إيش الأشياء اللي شدت انتباهك كثير في الصين يعني، سواء في الشعب الصيني أو حتى بشكل عام في الثقافة الصينية؟
1: اللي شد انتباهي في الصين يعني التطور الكبير اللي صار في الصين، شيء يعني مهول جدا، لا يمكن يعني حاجة ما تصدق. في نتكلم عن مدينة بيجين وشنغهاي وغوانزو، تغير كبير جدا. انت بين كل سنة وسنة تروح تشوف تغيرت المعالم المدينة، تغيرت جدا معالم المدينة. لأخذ مثال مدينة شنجن، مدينة في على هونغ كونغ، قريبة من هونغ كونغ، مدينة سمارت، يعني مدينة لما تروح بتستغرب تقول مستحيل إنه هذا في الصين. أنا مدينة متطورة جدا يعني بسمارت سيتي بمعنى الكلمة، فيها جميع أي شيء على بالك تطور موجود فيها. تخيل أنت اليوم تدفع أي منتج في الصين ما تستخدم حتى تلفونك، تدفع مجرد بحركة اليد. يعني تروح أنت السوبر ماركت بدل لا تستخدم التلفون وتعمل تصور الباركود ولا حاجة، ممكن يكون تلفون ما في بطارية وانت مر عليه بالجهاز بيدك كده خلاص انخصم المبلغ منك. فتطور كبير جدا يعني اللي قال يصير. كتعامل الصيني كشعب صيني، شعب مضياف جدا للأمانة يعني. طوال فترة تواجدي في الصين ما شفت أي يعني أي تقصير منهم، ومحبين جدا للعرب وللمسلمين، وهم ودودين جدا يعني، وفيهم تقارب مع العربي في موضوع الكرم. يعني لما أقول لك صيني كريم يعني كريم، يعني تجلس معه في كوفي تجلس كده، يعني ما دمت ضيفه مستحيل يخليك تدفع. حتى أنت لو تروح للكاشير تريد تدفع يرفض الكاشير، يأخذ إلا يأخذ الإذن من الصيني. ف أنا أقول لك يا اللي
0: صار لك موقف بهذا الجانب
1: كثير كثير موقف، هذا معتادين عليها، هذا معتادين عليها مع الصينيين في موضوع كرمهم،
0: يعزموك يعني
1: هذا معتادين خلاص. يعني أنت من الأساس حتى ما تتعب نفسك، يعني ما تحرق نفسك، لأنه هو عارف كأنك أنت لو رحت تدفع كأنك أهنته. يعني شيء يعني هذا. فأنا أقول يعني شيء، أي طالب أي شخص درس وعاش لفترة بسيطة في الصين صعب جدا أن يترك هذا البلد، لأن البلد فيها فرص، والبلد جالسة تتطور. اللي تشوفه اليوم ما راح تشوفه بكرة، ودائما لي الأفضل.
0: يمكن اليوم احنا هذا الشيء نلمسه يعني بشكل كبير في مسألة السيارات، مسألة الروبوتس والتكنولوجي والأشياء الأخرى اللي دائما نشوفها، وهي دائما تكون مصدرها أو منتجها من الصين يعني. مثل ما ذكرت، يمكن اليوم يعني شيء خلينا نقول نقطة أساسية أنت ذكرتها وخلينا نأكد عليها، مسألة المنح يمكن أنت كنت تريد تشير لها. هل المنح لا زالت متوفرة أو مستمرة؟ يعني موضوع المنح الدراسية،
1: الحكومة الصينية ودائرة المنح وزارة التعليم الصينية هي بشكل مستمر، ووزارة التجارة والصناعة الصينية كذلك هي تنزل دائما منح. المتوقع يعني دائما ممكن حصة عمان أكثر من 100 منحة سنويا. طبعا ما شرط أنك تدرس باللغة الصينية، ممكن تدرس باللغة الإنجليزية لبعض التخصصات المعينة. أما موضوع اللغة فمثل ما ذكرت لك، مجرد طالب حصوله على اختبار تحديد مستوى HSK 3 يقدر على يحصل على منحة مكتملة من دائرة المنح الصينية. كذلك المنح المقدمة من وزارة التجارة، كذلك المنح المقدمة من وزارة التعليم العماني، سهولة جدا في الحصول عليها. يعني لو الطالب يدخل الموقع، مواقع دائرة المنح الصينية، يحصل كثير فرص بشكل تقريبا في السنة تنزل مرتين إلى 3 مرات. والعمانيين قليل جدا منافسين لها. هي للعامة طبعا، ليش مخصصة للسلطنة، للعامة. لكن لما يتقدم العماني قد تكون له لأولوية بحكم أنه المنافسين أقل.
0: احنا اكيد يعني مثل ما نقول نتمنى من الجميع ان يشارك في مثل المنح او يقدم في هذه المنح، وفرصة اكيد لكثير من الباحثين

0: باحثين عن عمل وكثير من الأشخاص أن ليش لا نتعلم لغة صينية ونستفيد منها وممكن ربما تفتح له مجال ومجال كبير في مسألة البزنس مسألة التعلم وغيره من الأشياء. احنا يعني كذا وصلنا نهاية برنامجنا، يمكن الوقت مر بسرعة أستاذ إسحاق. كلمة بالصيني كذا آخر شيء نختم فيها الكلام.
1: نختصر الكلام بكلمة زايتين.
0: زايتين
1: زايتين معنا مع السلامة. أشكرك أستاذ ماهر على الاستضافة، وإن شاء الله يكون قدمنا يعني نبذة بسيطة وحاجة تساعد المستمع عن اللغة الصينية
0: إن شاء الله. أكيد شكر أكيد لشيشي، يقولوا شيشي
1: شيشي
0: شيشي
1: شكرا
0: شيشي، شفت كيف بديت أتعلم يعني. إذن نقول شيشي للأستاذ إسحاق العزري محاضر في اللغة الصينية، وشكر أكيد لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع المقبل في أمان الله.
2: الحين هو عمره في الأربعين، وريدها البنت عمرها 28، توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
3: عندي تينة ما ثمرت، أضحك مع العامل مالي يعني عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل أسبوع محمل بالثمر. والله العظيم هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمته صار، لكن ما بتقرتي صار الشيء.
4: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية، لازم كباسنجر تجلس مكانك لأن ما تعرف، ممكن في شنطة تطيح أو أنت طحت على الأرضية وتتعور بسببك إن نزل الطيارة.
5: السوالف ما خلصت، وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر الزجالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
6: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام.
7: شوية سوالف
8: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
9: وينك مختفي؟
10: في دبي.
9: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
10: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
8: شارك لحظة

سريع مثل أواصر؟ اسمع على كافيك اليوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

التوتر النفسي والإجهاد البدني يمكن أن يكون لهما دور كبير في إثارة نوبات الربو. لذلك من المهم الالتزام بالعلاج اليومي وممارسة تقنيات الاسترخاء ومراقبة البيئة المحيطة للتقليل من التعرض للمحفزات، مما يقلل احتمالية حدوث أي نوبة مفاجئة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: عبر على هذه كاي
1: ده مش ده دي مش مش
0: عشان ماما بيبي أبدا أبدا أبدا.
2: الجمعية العمانية المتلازمة داون من دورها أيضا أنها توعي الناس والمجتمع، يعملوا حملات توعوية في كل مكان، ينشروا معلومات صحية عن متلازمة داون عشان الناس تفهمهم صح، يحاولوا يغيروا النظرة المجتمعية ويقللوا من الوصمة أو الإحراج.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
0: أنا أحب
4: هلا أبقى.

اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة. بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.

0: أغاني على العود في فرداش مع نبراس الملاهي كل ثلاثاء الساعة 10 المساء على هلا أف أم.
1: هيك بتشوف شي فريش.

0: شكرا يا روح قلبي انتم.
1: على صوت الصباح وعلى نغمة الحنين ناخذكم في رحلة استثنائية مع أيقونة الفن.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. أهم ما يجب أن يكون معك: الأدوية، الوثائق الرسمية، النقود، الشواحن والأجهزة الإلكترونية. لازم تكون كلها في حقيبة اليد، فحتى لو تأخرت أمتعتك راح تبقى أغراضك الأساسية متاحة. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا FM.

الربو هو مرض مزمن يصيب الشعب الهوائية في الرئتين، يسبب ضيق تنفس، صفير أثناء التنفس وسعال متكرر. غالبا ما تتفاقم الأعراض خلال الليل أو عند ممارسة الرياضة. التحكم المبكر بالربو واتباع العلاج المناسب يضمن لك حياة طبيعية ونشاط يومي دون مضاعفات. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

في بيوت الجود العمانية الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: عبر على هذه كاي
1: دا مش دا دي مش مش
2: أسمونا بيبي أبدا أبدا أبدا.
3: إيش هي البرامج اللي تقدمها الجمعية؟ الجمعية هدفها تطور الطفل من كل النواحي وتركز على المهارات الحركية عشان الطفل يتحرك ويمشي بشكل أفضل، المهارات اللغوية نساعده كيف يعبر عن نفسه ويتكلم بوضوح، والمهارات الاجتماعية كيف يتعامل مع الناس اللي حوله ويبني علاقات.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: متى؟ أين؟ هل؟ من؟ ماذا؟ متى؟ هل؟ أين؟ لماذا؟
1: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
0: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
1: نقترب أكثر من الحقيقة.
0: وكل الأسئلة.
1: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
1: على هلا FM

مالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبده وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر نايل جرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: سوري لطول عليكم بس وهذا السالفة باختصار.
1: قمت الصباح 6:30 وشربت شاي وحصلت السيارة خربانة وتفوت ربيعتي الأم هناك رحت
2: سوالف.
0: ومهما كانت السالفة طويلة ولا قصيرة احنا بنقترب من سوالف الناس وبنسمع لتجارب وقصص ما تسمعها كل يوم.
2: شوية سوالف على
3: ماهر الزجالي وضيوفه
4: مكملين السوالف كل اثنين 8 المساء على هلا اف ام.
3: وتعالوا نسمع ايش السالفه.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر.
1: حتى لو كنت السنين.
0: محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
0: أوه عندي اجتماع من الصبح.
3: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
4: المدارس رجعت.
1: الجامعات والكليات رجعت.
4: رجع الموظفين لدواماتهم.
1: والزحمة
4: أكيد رجعت.
1: وفي صباحكم عماني.
5: انت

0: هيلا خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كلمة خليجي.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي.
1: هلا أف أم حمل تطبيق هلا أف أم.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
0: يا ربي حضرتي بعد شوية.
2: أوه عندي اجتماع من الصبح.
3: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع،
4: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
4: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
4: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.